الموسيقى نون ستوب على رم فام بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام

0: تسمعونا على www.rmfm.net
1: ماذا أقول؟

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: ستفتش عنها يا ولدي.

0: ولدي يا ولدي.
1: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

المزيكا نون ستوب على رم فام. بنت المزيكا نون ستوب على رم فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك. ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: أنوار الصباح نور وإيمان.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فوجه نحو الكعبة، وصلى معه رجل العصر، ثم خرج فمر على قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر. زاد البخاري في رواية: وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. رواه البخاري. قوله على القبلة أي قبلة بيت المقدس، وقوله إيمانكم صلاتكم. عن عائشة رضي الله عنها أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنات، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم: من أحرم لمنات لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. متفق عليه. قوله غسان اسم قبيلة، وقوله لمنات اسم صنم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. متفق عليه. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فقمل رأسه ولحيته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه، ثم قال له: هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. ثم كانت للمسلمين عامة. متفق عليه. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. قوله خيبة حرمانا. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. رواه البخاري. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: نزلت في النفقة. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا. رواه البخاري. قوله عكاظ: شمال شرق الطائف يبعد عنه 35 كيلومترا. وقوله ومجنة بين مكة وجدة، وتعرف الآن ببحرة. وقوله وذو المجاز: شمال عرفة بينها وبين الشرائع، يبعد عن عرفة 8 كيلومترات. وقوله تأثموا: خاف الإثم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، إلى آخر الآية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. رواه البخاري. قوله فحمي غضب، وقوله أنف ترفعا، وقوله واستقاد أدعنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي رواية لهما يمين صبر، يستحق بها مالا، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. متفق عليه. قوله يمين صبر هي التي يلزم الحاكم الخصم بها، وقوله فاجر متعمد الكذب. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. رواه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. رواه مسلم. قوله رباعيته السن التي تلي الثنية من كل جانب، وقوله وشج جرح، وقوله يسلت الدم يزيله ويمسحه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين، قال بعضهم: نقتلهم، وقال بعضهم: لا. فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. متفق عليه. قوله غنيمة تصغير غنم أي قطعة منها، وقوله السلم بلا ألف وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر وحمزة وخلف. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، وشك ابن أم مكتوم ضررته، فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. متفق عليه. قوله بكتف عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، وقوله ضررته عمى بصره. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي، فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهدت، وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. رواه البخاري. قوله يملها يمليها، وقوله ترد تدق، وقوله سري أزيل ما به وكشف عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله، أو يضربه فيقتله، فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان،
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت ربي، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إني أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى. إذا علمنا الحبيب المصطفى آداب نبوية في زيارة المريض من أعظم أعمال الإسلام. لماذا؟ الأجر فيها لا نقدر على معرفته، فلا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، يعني من زار مريضنا، من عاد مريضا بكرة، بكرة يعني في الصبح، استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي. يعني قديش بشو قد يستغفروا هذوما؟ لا ندرك. بقية الحديث: ومن عاد مريضا بالعشي، يعني إذا مشيت زرت مريض العشية، استغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. الله أكبر، كم هذه الزيارة يعني تنجم تكون وقت قصير، ولكن انظروا أجرها. إذن من الأدعية التي علمها لنا المولى سبحانه وتعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: عندما نزور المريض يجب أن نرفع يعني من نفسيته، وأن نحبطه، فندعو له ونقوي له يعني في كما نقول احنا في نفسيته، فندعو له فنقول: اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، شفاء لا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 3 مرات سهل الدعاء. أو 7 مرات بهذا الدعاء: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وتقول له معناه سواء كان سمع بهذا الدعاء ولا أنت قلت بينك بين ربي. سبحان الله، يشفيها ربي سبحانه وتعالى لو كتب الله له البقاء. ذي راهو حديث. ثانيا يعني تأخذ بخاطره، يعني فما كلام تشجعوا به، ما تقعدش تقول له لا اليوم وجهك اصفر، لا تقول له انت بخير وانت لباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على مريض ديما يبشر، يقول له ابشر، يقول الله للملائكه اكتب عمل عبدي كما كان صحيحا. يعني كل مريض ذاك مثلا كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يقوم، كان يعمل كذا، سبحان الله، وهو مريض تكتب في صحيفته كل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فلنبادر إلى العمل وإحنا صحاح، شفاني الله وإياكم. ممكن أيضا أن نرقي المريض، يعني رقية يعني واضحة، هذه الرقية علمها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لذلك المريض سواء كان من أقاربك ولا من أحبابك ولا من جيرانك: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. فقط يعني سهلة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حسد كل حاسد وعينا، بسم الله يشفيك. آخر شيء وهو طبعا وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. يعني جارك أو قريبك أو ابنك أو أمك أو أحد أحبابك مريض، يعني تخرج صدقة بينك وبين الله لا يعلمها حتى ذلك المريض، وانت ماشي باش تزوره أعملهم الأداب ذوما، ادعيله، ارقيه، هز معك هدية، وقبل ما توصله اتصدق، خرج صدقة، قل له يا ربي هذه الصدقة لوجهك الكريم لتشفي فلان أو لتشفي فلانة. جعلنا الله ممن يتبعون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا ونقي قلوبنا، أنت الشافي. والسلام عليكم.
2: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
0: فسلي النهار على صباحه يولي بالسبعة للحداش، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعاد للموجة على لرمى فاب كل يوم من الاثنين للجمعة بالسبعة للحداش، واسمع النهار على صباحه مع منى.
2: 7:09 صباح النور، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد إذا نبدأه معكم لليوم في موعد الأربعاء 5 أوت 2026، ونسوكم من 7 حتى للأحداش بمختلف الفقرات، المواكبات، الأخبار زادة محلية الجهوية الوطنية اللي تعودتوا بيهم معنا في الاستماع. اليوم الموعد باش يكون مع الربح، عندكم اذا تذاكر للربح باش تحضروا على حفل الراب اذا في اطار مهرجان مساكن. بعد شويه خليكم معنا نعطيكم التفاصيل كيفاش نجموا تربحوا التذاكر هذه، خليكم معنا في الاستماع. ونفكركم انكم زادة تنجموا تواصلوا معنا على 71 134 396، ولا على الواتساب على 29 29 66 68، ولا تخليونا لدي كاس نتاعكم يوصلونا على الباج فيسبوك راديو أرام أف أم. مرحبا بكم بكل تعليقكم وتعليقاتكم وناقدكم وأراءكم، مرحبا بكم مستمعينا الكل. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معكم من قدام الميكرو. مش خليكم مع الموسيقى، الصوت الصباحي فيروز، ما تبدلوش الموجة، نرجعي نام

0: تسمو في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 27 دقيقه. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار على صباحه، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام اللي خلاتوا تسمعوا فينا لقيت هذايا، اللي قاصدين ربي الخدمه ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يعينكم، طريق سلامه للجميع ان شاء الله. زينه سيسر بحكم في الكياس واحده واحده، واحنا نعطيكم لقيت هذايا احوال طقسنا في النشره الجويه.
0: النشرة الجوية.
1: إذن النشرة الجوية، وحسب المعهد الوطني للرصد الجوي فإنه طقس اليوم قليل السحب، وسحب تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي البرد، وتشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا ببقية السواحل ولاحقا بالجنوب، وين تثير محليا الرمال والأتربة ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عامة قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في انخفاض بالشمال والوسط، وتتواصل مرتفعة بالجنوب، وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات، وتوصل 46 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي. بالنسبة لأحوال الطقس، إذن في مساكن حاليا لو أنه طقس مغيم شوي، الصباح درجة الحرارة فيه بين 31 و32 درجة، لكنها انطلاقا من نص النهار إذن باش تشهد ارتفاع، وين باش نلقاها توصل 36 و38 درجة في مساكن. هذه بالنسبة لطقس اليوم، لكن بداية من غدوة إذن نلقاو درجة الحرارة ترجع للاستقرار اللي تعودنا به الأيامات اللي فاتت، ونلقاوها بين 27 و35 درجة. إذن هذه بالنسبة لأحوال طقسنا لليوم.
0: النشرة الجوية.
1: إذا شكرنا في النشرة الجوية، بعد شوية أخبارنا في 24 في دقيقتين. خليكم مع الموسيقى رغبة علامة، وأنا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقية الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زاهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالل؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذاك وش تلعيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستريكتور نتاعهم الومنيوم والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا مرأة قلت لك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
0: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحذا لي سي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 37 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصباحه، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى لل 11. خليكم معنا في الاستماع لقيت ذين مش مع بعضنا 24 في دقيقتين
0: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين
1: في 24 في دقيقتين. إذا نبدأ أخبارنا الوطنية وجولتنا، وين البارح رئيس الحكومة كانت أشرفت بقصر الحكومة على مجلس وزاري مضيق تم تخصيصه للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وكانت أكدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنه عدد مشروع ميزانية الدولة يتنزل في إطار توجهات استراتيجية كبرى لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 اللي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدي، تجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق إذن التنمية في مختلف الأقاليم والجهات بمشاركة كل الفاعلين بما يضمن تمثيلية أوسع، ويؤسس لخيارات تنموية تساهم فيها الدولة من خلال مواردها ويشارك فيها المواطن اللي توجهت ليها الدولة وجعلته شريك ومساهم في خيارات التنمية والعداد لها. إذن وين يرتكز مشروع ميزانية الدولة على تحفيز محركة خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية، تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة ويقطع مع الأنماط المعتمدة سابقا التصرف في الموارد العمومية وإدارتها، وهذا اعتمادا على رؤية تتبنى على جملة إذن أو تنبني على جملة من المبادئ والخيارات الثابتة، من ذلك تحديد أولوية الدولة في كل المجالات والقطاعات والتعويل على الذات واستكمال مسار مخطط التنمية باعتبار أن سنة 2027 تمثل إحدى مراحله التنفيذية. رئيس الحكومة أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يلزم ياخو بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وما تفرز من انعكاسات مباشرة على أفاق الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بأسواق الطاقة والمواد الدولية وسلاسل والإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب التحديات المناخية وتأثيرها على النمو والاستقرار الاقتصادي. كيف أكدت أن المشروع يهدف المحافظة على التوازنات المالية الكبرى مع توفير الموارد الضرورية لدعم الأولويات الاقتصادية، وبينت أنه من أهم الأولويات أو أولويات ميزانية الدولة 2027 تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي، وهذا أساسا من خلال تكريس العدالة الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية، دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، دعم التحول الرقمي الشامل، دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة بما يساهم في تحسين عيش المواطنين وتوزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهادة العليا، ويعتبر من أولويات الدولة مع تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها. وزارة المالية كانت قدمت في المجلس عرض مفصل حول تنفيذ ميزانية الدولة 2026 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي والوطني وبتطور الظرف الاقتصادي العالمي، وأكدت على صمود الاقتصاد الوطني وتحقيق مكاسب هامة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، وبينت أن المشروع هذا يعتمد على السياسة من شأنها تعزيز صلابة المالية العمومية وتدعيم التنمية العادلة المتوازنة. في موضوع آخر، إذا اتحاد الشغل أو عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته لما وصفوا بالزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، واعتبر أنها تمثل مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل. الاتحاد كان اعتبر أن الزيادات هذه تجي في ظل أزمة اجتماعية خانقة، تراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية للشغالين وعموم المواطنين، بما يجعل وفق تقدير الحق في العلاج والرعاية الصحية مهدد أكثر من أي وقت مضى. كيف كيف أشار لأن المعطيات التفصيلية المنشورة حسب تقديره تكشف أن الزيادات هذه لم تكن مجرد تعديلات محدودة أو تدريجية تراعي التوازنات المالية للعائلات، بل شكلت قفزة قياسية وغير مسبوقة تجاوزت بعض الأدوية الحيوية 55%، واعتبرت أنه هذا يعكس توجه نحو تحميل المواطنين كلفة الأزمة المالية لمنظومة الصحة في غياب رؤية شاملة لإصلاح القطاع وحماية الحق في العلاج. الاتحاد أكد لنا أنه الفئات المنتفعة ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات التعريفات المنخفضة باش تكون من بين المتضررين في ظل ما وصفوا بعجز المؤسسات الصحية العمومية عن توفير الأدوية بسبب الصعوبات المالية اللي تواجهها، وين طالب الاتحاد المراجعة الفورية للزيادات في أسعار الأدوية وتراجع عن هذه القرارات حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، الأسرع بإدماج عمال قطاع غير المنظم في منظومة التغطية الاجتماعية والصحية الشاملة والعادلة، وفتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية. وجدد الاتحاد العام التونسي للشغل تأكيده على أن الدفاع عن الحق في العلاج هو دفاع عن الكرامة الإنسانية، عن الدولة الاجتماعية، وحمل السلطة مسؤولية حماية الأمن الدوائي وضمان حق جميع المواطنين دون تمييز في النفاذ للعلاج. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق والانطلاق بداية من يوم 3 أوتو حتى لنهار 34 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ على صفحتها الرسمية. وزارة الشؤون الاجتماعية أكدت أنه على الرغب في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض إيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي لأطفال مصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين، ولفتت الوزارة إلى ضرورة أنه يضم ملف التسجيل بالمركب الاجتماعي التربوي نسخة من بطاقة تعريف الوطنية لولي الطفل أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية، مضمون ولادة الطفل لم يمر على إصداره 3 أشهر، إلى جانب نسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت، ونسخة من بطاقة العلاج إن وجدت، تقرير طبي مفصل يفيد إصابة الطفل اضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة مسلمة من مؤسسة استشفائية وزوز صور شمسية. إذا أكدت الوزارة أنه مش يتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المودعة بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويتولى من بعد مركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد قبول الأطفال في حدود طاقة استيعاب المؤسسة. إذا هذه بالنسبة لجولتنا لليوم في 24 في دقيقتين. نعم،
0: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
1: وزينا واصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية منك نسمع، خليكم مع البيب موزيكا ونرجعين. نعم،
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755. صيف السنة تحلى العشوية في مناجم ساكن، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مناجم ساكن يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
2: جريت لإسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام
1: 57 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا. قبل ما نمشي مع بعضنا الفقرة منك نسمع، فكركم انكم تنجموا تربحوا معنا اليوم، اذا خمسة ربحين تربحوا زوز تيكيات باش تحضروا العرض الراب غدوة في دار مهرجان مساكن يكفي انكم تاقيوا شكون تحبوا تمشي وتحضروا معاه وتدخلوا اذا في القرعة معنا، وان شاء الله مع الحداش نعلنوا عليه الفايزين، او كتنجموا تكتبونا وتاقيوا زادة مع شكون تحب وتمشيوا لسهرة الراب غدوة في مهرجان مساكن. فكركم منه خمسة رابحين إذن باش ياخذوا معنا التيكيات لليوم ويكونوا من نصيبهم. سنعلو

0: ملفات الترشح. وين يحظى الماجستير هذا؟ بدعم 4 وزارات، 3 شركاء من المحيط الاجتماعي والاقتصادي التونسي، إلى جانب 11 شريك دولي، كما يحظى بدعم كرسي اليونسكو بجامعة منوبة للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، وين يرتكز التكوين على دراسة القضايا والرهانة المعاصرة التي تشهدها القارة الأفريقية. وحد القائمين على البرنامج طاقة استيعاب 60 طالب، من بينهم 10 طلبة أجانب، ويخضع قبولهم لإجراءات تضبطها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و50 طالب تونسي من بينهم 9 طلبة على الأقل من المعهد الأعلى للمحاسبة وإدارة المؤسسات وكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. إذن التفاصيل الكل تنجموا تلقاوها على الموقع الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتلقاو فيها زاد الإعلان الصادر على الصفحة الرسمية حول عملية انتقاء الطلبة التوانسة والقائمة الأولية للمقبولين وقائمة الانتظار والمرحلة الثانية اللي تتمثل في إجراء الاختبارات ومقابلات شفوية. تفاصيل هذه كل كما قلت على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في موضوع آخر، يشارك وزير شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية في إشغال الاجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس اللي بشأن عقد نهار 5 أوت اليوم بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وبش يمثل الاجتماع ذي مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف، وبش يتم تجديد التأكيد على موقف تونس الثابت من الثابت والدعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. وسيجري الوزير على هامش الاجتماع ذي لقاءات ثنائية مع نظرائه في عدد من الدول العربية والإسلامية ستخصص للتداول في هذا الشأن والاستعراض علاقات التعاون اللي تجمع تونس بالدول هذه والإمكانيات المتاحة لتطوير أفاق تعزيزها في شتى المجالات حسب نص البلاغة. ونختم بالخبر هذه، وتنظم غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية المشاركة في صالون باريس للبناء اللي باش ينعقد في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر حتى 1 أكتوبر بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية. ويعد صالون هذية اللي كان يعرف سابقا باسم المعرض العالمي للبناء أكبر تظاهرة دولية في فرنسا مخصصة لقطاعات البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتجديد، وباش يجمع المعرض كافة الفاعلين في المنظومة هذه من خلال 4 صالونات متكاملة ومتخصصة. وتشكل البعثة هذه وفق بلاغ صادر عن غرفة التجارة والصناعة الوسط منصة مميزة للمؤسسات التونسية الناشطة في مجالات البناء ومواد البناء والتجهيزات. ونفكروا أن المعرض هذا يشهد مشاركة أكثر من 2200 عارض ويستقطب قرابة 135 ألف زائر مهني إلى جانب تنظيم أكثر من 500 مؤتمر وورشة عمل. إذن المؤسسات التونسية المشاركة في البعثة هذه باش تحظى بمرافقة وتشجيعات خصوصية تشمل تأمين استقبال رسمي الوفد التونسي من قبل مؤسسي الصالون، فضلا عن إتاحة نفاذ المنصة الرقمية لربط الصلة. وباش يمكن تأطير هذه المشاركين من حضور كافة المؤتمرات والورشات التنشيطية، وكيف كيف زاد لقاءات مخصصة مع لقاءات الأعمال إلى جانب الحصول على شهادة مشاركة. ودعات الغرفة التجارة والصناعة للوسط المؤسسات الراغبة في المشاركة للاتصال بمصالحها وتأكيد تسجيلها عبر تعمير الاستمارات المخصصة للغرض في أقرب الأجل. وكان هذا شعلنا في منك نسمع.
1: منك نسمع. منك نسمع.
0: 8 دقيقتين مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعين. نفكركم إذن بالتذكر للربح لسهرة الراب غدوة. تجي وشكون تحبوا تحضروا معه تدخلوا معنا أوتوماتيك ما في القرعة إذن لليوم وتكونوا من الفائزين. خليكم معنا في الاستماع. فاضل شاكر وانا راجعين.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهار على نرم فام.
3: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
2: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم. شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي اسنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى

0: ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائيه توصل ل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الادوات المدرسيه والمكتبيه، 20% على لي باراسكولير ولي جوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيو سكولي، تقرب لكم اكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسه بخزر قرب رون بوان الغزالي مقابل ليكول فرانسيز. باش تعرف اكثر كلمنا على 20 955 407، وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك إنيو سكولي أراهي المكتبة المثالية؟
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رأي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقرية تحل منا وتخلت ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قرية.
0: يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزين، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لم بشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك. انتوما تسمعوا في النهار لصباحو من 7 للـ11 على رام اف ام
1: 8:24 دقيقه. رجع لكم من جديد مستمعينا في النهار على الصباح، ومازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. خليكم معنا في الاستماع. اذا لقيت ادين نمشي مع بعضنا الفقره عين على الجهه.
0: عين على الجهة. عين على الجهة.
1: في عين على الجهة إذا نبدأ بالخبر هذه. في إطار رؤية استراتيجية متكاملة حول مشروع المؤسسة اللي أعدته كفاءة مستشفى سهلول وليرمي الارتقاء بالمنظومة منظومة الخدمات الصحية ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية، يواصل مستشفى الجامعي سهلول تجسيد برنامج الطموح للتحديث وتأهيل، مما جعل من المؤسسة ورشة مفتوحة للإصلاح والتطوير ترتكز على تحديث البنية التحتية وتعزيز التجهيزات الطبية والبيوطبية، فضلا عن توفير بيئة علاجية تستجيب لأرقى المعايير الدولية. وينفقت القيمة الجملية للمشاريع المنجزة والجاري إنجازها في 5 سنوات أكثر من 100 مليون دينار، موزعة بين مشاريع بناء جديدة وأشغال تهيئة وتجديد واقتناء تجهيزات طبية وبيوطبية متطورة عالية الدقة. أسهم كل هذا في إحداث نقلة نوعية على مستوى طاقة استيعاب المستشفى، جودة التكفل بالمرضى وتطوير الممارسة الطبية ودعم البحث العلمي والتكوين الجامعي. في نفس التمشي طموح هذا تم الاستلام الفعلي نهار 3 أوت للتجهيزات الطبية المتعلقة بقاعة عمليات الهجينة الموجهة لجراحة القلب والشرايين وطب القلب وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية. وفاقت كلفة المشروع هذا 5.3 مليون دينار وتشمل أشغال التهيئة والتجهيزات الطبية والبيوطبية المتخصصة على حد سواء. المشروع هذا يمثل أحد أهم الإضافات النوعية فيما سير تطوير الخدمات الطبية والجراحية بمستشفى سهلول، وهو الأول في المستشفيات العمومية، وباش تكون قاعات العمليات الهجينة فضاء علاجي متكامل يجمع بين اختصاص جراحة القلب والصدر الدقيقة من جهة واختصاص أمراض القلب من جهة أخرى. بالتالي يتم إجراء التدخلات العلاجية لفائدة المرضى اللي تتطلب حالاتهم تدخل الاختصاصات هذوما في وقت واحد دون الحاجة لأكثر من مواعيد أو إقامة متكررة، بما يسمح بالتعامل الآني مع الحالات المعقدة. كيف بالإنجاز هذايا يختصر الإنجاز هذايا زمن التدخل، وكيف يحد من تنقل المريض بين قاعات العمليات والأقسام، زيادة عن الرفع من مستوى السلامة والجودة، مما يعزز فرص نجاح العمليات وفق أحدث متوصلة ليه التكنولوجيا الطبية في المراكز الصحية المرجعية العالمية. ونجي المشاريع هذه امتدادا لمسار متواصل من الاستثمار في صحة المواطن التونسي بفضل أحدث تجهيزات البنية التحتية المدروسة والمتطورة. ونشهد المستشفى في السنوات الأخيرة إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية اللي شملت مختلف الاختصاصات الطبية والجراحية والطابق الفني والتجهيزات الفنية، مما جعلوا عنوان للنجاحات. إذن هذه كيف مكن زاد من تعزيز جاهزية مستشفى سهلول، مما جعلوا قبل المرضى جميع جهات الجمهورية وخول من ثم الرفع من نجاعة خدماته وتوسيع دائرة الانتفاع بالتقنيات الطبية الحديثة. في سوسة وفي إطار متابعة تنفيذ توصية اللجنة الجهوية لتنفيذ الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، واللي سوسة كان أدى زيارة مع المدير الجهوي للتجهيز والمصالح الفنية، زيارة ميدانية لمعاينة تدخلات الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة، وهذا في إطار الاستعداد لموسم الخريف والشتاء. كيف طلع الوالي على انطلاق أشغال جهر بالوعات تصريف مياه الأمطار بعدد من المناطق وتضمن برنامج جهر جهر برنامج التدخلات جهر وتنظيف تجهيزات تصريف مياه الأمطار، كما يشمل زاد البرنامج تدخلات بواسطة الآلة الماسحة وعديد التدخلات الأخرى، أبرزها طريق الوطنية رقم 1 ببوفيشة وطريق رقم 813، طريق الجهوية رقم 35، وتتواصل الأشغال على امتداد مختلف المقاطع المبرمجة. وفي سياق آخر، في إطار متابعة الوضع البيئي، إذن بالشركة العقارية التونسية للسكك الحديدية زاد أشرف الوالي على جلسة عمل بحضور الكاتب العام للولاية والمدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية ومدير منطقة الشرق للشركة والمديرين الجهويين للتجهيز والبيئة مع ممثلي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية سوسة. و إذن في السياق هذه كان أكد ولي سوسة على أهمية الصيانة الدورية لمحطات وتقاطعات السكة الحديدية حفاظا على المرفق العمومي ودعما لدور النقل الحديدي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وشدد على مواصلة التنسيق بين السلطات الجهوية والمحلية والشركة التونسية للسكك الحديدية. من جهته أكد المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أن الشركة ورغم ما تواجه من صعوبات مادية وبشرية تواصل العمل للإيفاء بتعهداتها وتحسين أداء خدمات النقل الحديدي بما يستجيب لانتظارات المواطنين، كما شهدت الجلسة نقاش حول أبرز الإشكاليات المتعلقة بالقطاع على مستوى الجهة، خاصة ما يتصل بتأمين الرحلات، صيانة التقاطعات، العناية بالحوزة العقارية للشركة، وإن تم الاتفاق على مواصلة تدخلات وجهر قنوات تصريف مياه الأمطار، وكيف كيف إلى جانب مواصلة المعاينات الميدانية وإنجاز أعمال الصيانة اللازمة بمختلف تقاطعات حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. عودا نفكركم بالبلاغ الصادر عن بلدية مساكن حلي أصحاب الأراضي البيضاء بكامل منطقة البلدية. بلدية تقول أن ظاهرة الإلقاء العشوائي الفضلات المنزلية وفضلات البناء والهدم وفضلات الحدائق والأثاث اللي زال الانتفاع به وغيرها من الفضلات المختلفة بالأراضي البيضاء تمثل إساءة المظهر الجمالي العام للمدينة وخطر على البيئة والصحة والسلامة العامة، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وبمناسبة اقتراب موسم الأمطار، وينساهم المصبات العشوائية والنقاط السوداء داخل مناطق العمران في الحرائق أو في انسداد قنوات الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار، كما أنها تستنزف تدخلات متواصلة لرفع الإخلالات في المجال هذا نسبة هامة من الإمكانيات البشرية والمالية للبلدية. بلدية دعت أن كامل بلدية مساكن كافة أصحاب الأراضي البيضاء أو المصرفين فيها داخل التجمعات السكنية والتي تحولت إلى نقاط سوداء ومصبات عشوائية ومصدر لانتشار روائح الكريهة وتوالد حشرات وقوارض تنظيف الفوري لأراضيهم غير المبنية وتسييجها في أقرب الأجل، ويعرض عدم تنظيف أو تسييج الأراضي غير المبنية المالك أو المتصرف فيها العقوبات منصوص عليها بالقانون المتعلق إذن بمخالفة ترتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية. والبلدية بلدية مساكن تأكد أنها تتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بما في ذلك تسليط خطايا إدارية مستوجبة طبقا لأحكام القرار البلدي المصاحب للقرار أو لنص البلاغ هذا. يعني ذي بالنسبة لجولتنا في عين على الجهة.
0: عين على الجهة، عين على الجهة.
1: مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية أسمع ما نقرأ كيف كيف نعمل وطلع عليه لديديكاس متاعكم. خليكم معنا وتبدوش الموجان، رجعينا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقية الشهر على ليرم فام مع عقارية جلولو، من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور، اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوار. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كلكو ابارتمون اس بلس 2 واس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت. بوبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تعجب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على رما فام
1: 9:30. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، اذا خليكم معنا في الاستماع. نعملوا طلع على الديديكاس نتاعكم، وقبل ما نقراو الديديكاس اللي وصلنا على الباج فيسبوك راديو رما فام تنجموا تكملوا تبعثونا وتكتبونا وتطلبونا زاد على 71 134 396. مرحبا بكم اذا وبكل لي كومونتير نتاعكم. هو اهداء سبيسيال برشا يجينا من عند سي عبد السلام العميمي اللي زوجته مدام ايمان سلامه بمناسبه عيد ميلادها، اللي يقولها كل عام وانت حيه بالف خير، ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم وربي يفضلكم لبعضكم، وكل عام وانت حيه بالف خير مدام ايمان.

0: كل عام وانتم حيين بالخير اللي تحتفلوا بعد ميلادكم لليوم. اذا كما قلت بعد نكملوا بقيت لي ديديكاس نتاعكم لوقيت هذيا نمشيو مع بعضنا الاسماء ما نقرا
1: اسماء ما نقرا اسماء ما نقرا
0: نعم نطلع على برز عناوين صحفنا التونسية. نبدأ إذن بالشروق اللي تحدثت حول موضوع حكينا فيه بكري اللي هو اتحاد الشغل اللي ينادد بالزيادات في أسعار

0: أسعار الأدوية ويدعو إلى تراجع عنها. كيف زاد حكي على النواب اللي طالبوا بإصلاح منظومة الدواء وحذروا من المساس بالحق في العلاج هذا حسب ما أصدروا عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. البيان اللي عبروا فيها عن قلقهم البالغ إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، واعتبروا أن الملف لا يقتصر على تعديل مالي أو إجراء إداري بل يتعلق بحق دستوري وأساسي يتمثل في ضمان حق المواطن في العلاج. كيف زاد تحدثوا في جريدة الشروق، نقرأوا على تصريح وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزواري اللي تحدث على تسريع إنجاز منصة الكراء المملك، ونقرأوا زاد إذا تصريح الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني اللي كان اعتبر إذا أنه برنامج وزارة الفلاحة لإعادة تكوين قاطعة الأبقار يفتقد إلى رؤية واضحة، وحمل الوزارة مسؤولية تدهور المنظومة ودعا زادة إلى قروض ميسرة وتوسيع زراعة الأعلاف واعتماد المياه المعالجة حسب تصريحه. كيف زادة نقرأه في جريدة الشروق حول الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية اللي أعلنت عن إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح الأفراد والمهنيين إنجاز إجراءات التصريح في الوجود عن بعد مع متابعة الملفات. وفي باقي إذن الأخبار نقرأ في جريدة الشروق أيضا إذن عودة على المجلس الوزاري المضيق حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. في جريدة الصباح إذن نيوز نقرأ فيها وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي التقى بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وكان هذية بمناسبة مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس اللي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم وفق بلاغ للخارجية التونسية. لقاء هذية كان جد من خلاله الوزيران التأكيد على عمق وتمييز العلاقات التونسية المصرية، وثمنوا زادة النتائج الإيجابية اللي أفضت لها عمال الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة، وأكدوا الجانبين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين نزاع مختلف القضايا الأمنية والتنموية ذات الاهتمام المشترك بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة وصون أمن واستقرار فضاءات انتماء البلدين العربية والأفريقية والمتوسطية. في سياق آخر وفي جريدة الصباح إذن وين أمنت المنظمة الدولية الهجرة بتونس اليوم العودة الطوعية أو يوم أمس عفوا العودة الطوعية ل 127 مهاجر غير نظامي لغينيا عبر رحلة جوية في إطار برنامج المنظمة المساعدة للعودة الطوعية وإعادة الإدماج. وتتألف المجموعة حسب بلاغ المنظمة من 88 رجل 17 امرأة و 22 طفل، ولفتت إلى أنها تولت منذ جانفي 2026 دعم 4300 مهاجر في برنامج العودة الطوعية لبلدانهم الأصلية إلى جانب مساهمتها في حوكمة أكثر أمان المهاجرين في مسار إعادة الإدماج المستدام. وذكرت المنظمة أن أكثر البلدان المستهدفة من خلال البرنامج ذي غينيا وكوديفوار الكاميرون، وأضافت أن البرنامج ذي أطلقته جاب التنسيق مع السلطات التونسية والشركاء الوطنيين والممثلين الدبلوماسيين والسلك القنصلي لبلدان المنشأ، ويتنزل في إطار مشروع حماية وعودة وإعادة إدماج المهاجرين في شمال أفريقيا والممول من الاتحاد الأوروبي والسويد والدنمارك والنرويج. كيف جريدة الصباح كانت تعرضت زادة إلى موضوع معالجة إشكالية منظومة الدواجن والبيض اللي كان محور لقاء بوزارة التجارة، وزادة تحدثت على موضوع آخر الحق مهم اللي هو تصريح مسؤول بالحماية المدنية اللي قال أنه تم تسجيل انخفاض في وفيات حوادث الغرق والوضع مطمئن الأمن بخصوص السيطرة على الحرائق. وينفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية خليل مشري أن وحدات الحماية المدنية سجلت انخفاض في نسبة وفيات حوادث الغرق من 1 جوان اللي فات حتى 3 أود ب 27% مقارنة بنفس الفترة من العام اللي فات. وأشار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة العام اللي فات مقابل 43 حالة وفاة السنة. أضاف أنه عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية ارتفع في المجال هذا من 246 عملية إنقاذ العام اللي فات إلى 405 عملية إنقاذ السنة. وبين أنه تقلص نسبة الوفيات يرجع للجهود اللي تبذلها الوحدات بالإضافة إلى السباحين المنقذين على الشواطئ التونسية. وكان دعا إلى ضرورة إذن في السياق هذية ضرورة المراقبة المباشرة للأطفال وقت السباحة، عدم المغامرة بالسباحة في الشواطئ الصخرية أو الشواطئ المهجورة اللي تكون معزولة عن شبكة الاتصالات، وهذه يعيق الاتصال بالنجدة في حال الخطر. بخصوص الحرائق اللي عرفتها البلاد، أفاد أن وحدة الحماية المدنية سجلت من 1 جويلية اللي فات حتى 31 من نفس الشهر 23416 تدخل، منها 5532 عملية إطفاء حريق بجميع أنواعهم. وبين أن الوحدات استطاعت في 24 ساعة اللي فاتت إخماد 140 حريق من جملة 610 تدخل. وأشار أن المعدل هذا يعتبر متوسطا مقارنة بالفترة اللي فاتت، وأشار أن الوضع إذن في الول أو أصبح مطمئنا من خلال العمل اللي قاعدة تقوم به الوحدات وتدخل السريع لتفادي الخسائر المادية والبشرية، ودعا إلى تفادي عديد السلوكيات اللي من شأنها توسيع دائرة الحرائق، منها عدم إشعال النار في الغابات أو محيطها، عدم ترك عقاب السجائر فيها، تفادي حرائق الفضلات، وعدم رمي القوارير الزجاجية اللي تتسبب في اندلاع الحرائق. وكان طالب أصحاب المهن الفلاحية بعدم حرق بقايا المحاصيل الصائفة هذه مع توفير وسائل أولية للإطفاء أثناء القيام بأشغال فلاحية كما صهريج المياه والإبلاغ فورا عن أي حريق. وأكد أن الوقاية هي مسؤولية مشتركة بين المواطنين، الحماية المدنية والجميع لتفادي جميع أنواع الخسائر حسب تصريحه. إذن هذا بالنسبة لجولتنا في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: 9:11 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا. بعد شوية إذن تعيش وتسمع، خليكم معنا في الاستماع.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 للـ11 على ريم فام. مقيت الشهر على ريم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من 2 للـ1 من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: ستيف سني النهار على صباحه يولي من 7 للـ11 معنا. تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعب للموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار على صباحه مع منى.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا 9:33 تحيتنا لكم اللي عادلتوا موجودكم لقيت ذاعة 99.8 ولا على www.rmfm.net. مرحبا كل من التحق بنا في الاستماع لقيت ذاعة. فكروكم نجموا تربحوا معنا زوز تذاكر لسهرة الراب غدوة عرض الراب بمهرجان مساكن. دونك عملوا طلع على الافيش اللي هبطت على الباش فيسبوك راديو RMFM وتجيو مع شكون تحبوا تحضروا 10 تذاكر الربح. زوز تذاكر الكل رابح منكم. اذا خليونا تعليقكم خليونا الكومنتير بتاعكم على الباش فيسبوك راديو ارم افام. ولقيت هدية نمشي مع بعضنا لصحتك بالدنيا.
0: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
3: نبدأ إذا بتصريح عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد اللي قال أنه مجموعة ضم 17 نائب أصدرت بيان عبرت فيه عن قلقها إذا مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين وخاصة المرضى اللي ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها والاستغناء عنها. اعتبرت المجموعة هذه في بيان أصدرته أن معالجة أزمة الدواء لا يمكن أن تختزل في مراجعة الأسعار وأنه أصل الإشكال يرتبط بمنظومة كاملة تحتاج إلى إصلاح عميق يشمل الحوكمة وآليات التمويل والعلاقة بمختلف المداخلين ووضعية المؤسسات العمومية ودور الصناديق الاجتماعية بالإضافة إلى بناء سياسات دوائية وطنية تضمن الاستقلالية والأمن الصحي. أكد النواب أن منظومة الدواء في تونس تواجه صعوبات حقيقية فرضتها سنوات من الاختلالات المتراكمة وأن الصيدلية المركزية والمؤسسات المدخلة في القطاع تعاني من ضغوطات مالية وتنظيمية تستوجب الإصلاح. وكان دعاوى إلى وضع رؤية وطنية واضحة لمنظومة الدواء تقوم على التخطيط والاستباق ومعالجة جذور الأزمة وضمان أعلى درجات الشفافية في القرارات المتعلقة بتسعير الأدوية وتمكين الرأي العام من المعطيات اللي تستند لها وإقرار آليات حماية لفائدة المرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة والفئات محدودة الدخل حتى لا يصبح ارتفاع الكلفة سبب في انقطاع العلاج بالإضافة إلى إصلاح منظومة تمويل الصيدلية المركزية والمؤسسات الصحية بما يضمن توازناتها واستمراريتها حسب تصريحهما. إذن رئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة قال أنه تحيين وتعديل أسعار الأدوية ولم يغطي الكلفة اللي تتكبدها الصيدلية المركزية. ووضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تحيين أسعار الأدوية المرجعية يشمل قائمة موسعة من الأصناف وأشار إلى أنه الإجراء هذا يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار وين تمت مراجعتها في السنة اللي فاتت وبين 2018 و2019 2019، غير أن التعديلات هذه لم تمكن من تغطية الكلفة الأصلية للأدوية، وبين أنه ارتفاع أسعار بعض الأدوية لا يعني بالضرورة تسجيل زيادة مشطة. أوضح أنه بعض الأصناف شهدت زيادات ببضع دنانير، وأنه الهدف منها لا يتمثل في التأثير على القدرة الشرائية المواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة. وأرجع أنه الجدل القائم حول التسعيرات الجديدة إلى ما وصفوا بغياب الدراية الكافية، بالإضافة إلى تعمد التضليل من قبل بعض الأطراف، وأكد أنه استعادة التوازنات المالية للصيدلية المركزية تبقى ضمانة أساسية للأمن الصحي. ونفكر أنه الصيدلية المركزية أصدرت في 24 جويلية اللي فات منشور عدد 30 لتحيين رموز بعض الأدوية، وبالتالي مراجعة أسعارها شملت 12 دواء بزيادات قليلة. إذن هذا حسب تصريح الرئيس السابق لنقابة الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان هذا شعرنا صحتك بالدنيا.
4: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
3: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية تعيش وتسمع. خليكم مع الموسيقى روف ماهر، وانا راجعين.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم افام. بقيت الشهر على ريم افام جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد اللي تخوم ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:53 دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في النهار لصبيحو، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى لل 11. خليونا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ريم اف ام، كيف خليونا وتاجيو مع شكون تحبوا تحضروا سهرة الراب غدوة في مهرجان مساكن. وتنجموا زادة فكركم تواصلوا معنا على 71 134 396 ولا على 29 29 66 68، تتصلوا بينا وتتواصلوا معنا. أكيد خليكم معنا في الاستماع. 9:54 احنا مازلنا مواصلين معكم مشوارنا ولقية هدايا، نمشي مع بعضنا لتعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع
1: في تعيش وتسمع. إذن نحكيه على أخصائي الأمراض الجلدية معز بن سالم، اللي يفيد أنه حوالي 95% من الأمراض الجلدية كالتعفن البكتيري المتأتية من السباحة في الشواطئ الملوثة والممنوع فيها السباحة وبعض المسابح التي لا تستجيب للمعايير الصحية والسلامة هي حالات تعود للأطفال. إذا حسب تصريحه لوكالة منصفيق للأنباء، قال أنه حالات هذه حالات التعفن البكتيري الجلدي تنتقل من شخص لآخر وتصيب كامل أجزاء الجسم وخاصة الوجه، ويظهر في بداية في أو على شكل فقاعات جلدية أو طفح جلدي أو يحمل الجلد بعض التقشير، وهذا بسبب السباحة في مكان ملوث. والفت لأن المرض الجلدي هذا يصيب زاد الفئة العمرية الأكبر سنا على غرار الشباب والكهول، لكن بنسبة أقل انتشارا بسبب مناعتهم الذاتية المقاومة للبكتيريا، إلا أنه هذا لا يمنع من حصول العدوى من شخص مصاب. وأشار إن المريض تتهيج عنده الحكة وبالتالي يقوم بنقل العدوى إلى سائر أجزاء جسمه. ودعا في السياق هذايا إلى ضرورة الامتناع عن السباحة في الأماكن اللي يمنع فيها ذلك، وعزل المصاب والانتباه إلى الأعراض الأولية ومعالجتها باستشارة الطبيب دون الاعتماد على التطبيب الذاتي، واللي نجم يتسبب في تدهور الحالة الصحية للمريض. هذا كانت وزارة الصحة أعلنت في شهر جوان 2026 أن المصالح المختصة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه البحر على كامل الشريط الساحلي عبر شبكة وطنية تضم 539 نقطة مراقبة، وهذا من خلال المعاينات الميدانية ورفع العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية الدورية وفق المواصفات الصحية المعتمدة باش هكاك يقيموا قابلية مياه الشواطئ للسباحة. وبينت نتائج المتابعة أنه أغلب الشواطئ التونسية تستجيب للشروط الصحية للسباحة، في حين أظهرت التحاليل أنه 49 نقطة مراقبة أي حوالي 9% من مجموع النقاط المراقبة تستوجب تجنب السباحة فيها، إلى حين تحسن المؤشرات وإعادة التقييم المخبرية. هذا وضمنت القائمة دي 18 نقطة معنية بمنع السباحة بولاية بن عروس، 12 بولاية 12 نقطة بولاية بن زرت، 8 شواطئ بتونس، 5 بنقاط بولاية نابل، 3 شواطئ بجابس، ونقطة بولاية أريانا، وشاطئ وحيد بولاية سوسة. إذن هذية حسب تصريحات مشتركة إذن بين تصريح أخصائي الأمراض الجلدية معز بن سالم وتصريحات وبيانات كانت أعنت عليهم وزارة الصحة إذن منذ بداية شهر الصيف. إذن منذ بداية موسم الصيفي. إذن هذي بالنسبة لش كان عنا لليوم في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: فكروكم أن المعهد الوطني للرصد الجوي أصدر بلاغ منذ قليل، نشرة محينة، نشرة متابعة للوضع الجوي ونكون فيها بداية من ظهر اليوم ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون غزيرة خاصة بولايات سليان، القروان، زغوان، تونس الكبرى، نابل، وين تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، توصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلومتر في الساعة. سيسر ويحكم إذا حسب آخر نشرة محينة من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا بالموزيكا ومازلت الفقرات، وخليكم معنا ما تبدوش الموجة، رجعينا.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام. بقيه الشهر على ريم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء. ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
1: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
1: وانا ما زلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكنت تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب ومش من اليوم. نحكي لك على خبره عمرها 68 سنه من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسه الكل فبحيث تستحق الحاجه انا بحذاك بكامل تراب الجمهوريه وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد مرحبا بيك عند قريت.
3: يا صاحبي بديت تخمم في رجوع القراية زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم شوا مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى ل 15 اكتوبر تمتع بتخفيضات استثنائية توصل ال 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية 20% على الباراسكولير والجوي والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء على الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20 955 407 وإلا 99 872 ألف. مش قلت لك أنيوسكولي أراهي المكتبة المثالية.

لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار الاصبح من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: سيفسنا النهار الاصبح يولي من 7 ل 11 معنا، تعيشوا جو الصبحية مع الاخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة. ملعد للموجة على ريم اف ام كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار الاصبح مع منى.
2: العاشرة وستاشر دقيقة، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا حتى للحداش في صبحيتنا لليوم. سيسر واحكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا عاملين جو على الموزيكا والوقيت هذا. نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم.
0: رقم اليوم،
2: رقم اليوم إذن، وأرقام اللي باش نحكيه عليها اليوم. وحدة الحماية المدنية قامت ب 164 تدخل لإطفاء الحرائق في 24 ساعة اللي فاتت، وفق ما نشرته وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. ومجموعة التدخلات اللي قاموا بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من 6 متاع الصباح حتى لنهار 4 من يوم 4 أوت حتى للستة من صباح اليوم 5 أوت، 646 تدخل، منها 146 تدخل لإطفاء حرائق، و 178 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 279 تدخل في غير حوادث المرور، هذا حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. في سياق آخر، إذن حجز فريق المراقبة الاقتصادية التابعة لدار الجهوية للتجارة بمنوبة يوم أمس 6/2 من الفارين المدعمة عند زوز مخابز مصنفين بمعتمدية الجديدة من أجل الإخلال بترتيب الدعم، وهذايا بعد أنه تبين تعمد صاحبي الزوز مخابز عدم تحويل حصتهم اليومية من الفارين المدعمة كاملة للخبز، وتولد الفريق الرقابية بموجب المخالفات هذه حجز كمية الفرينة اللي تم ضبطها بالمخبزتين، على أنه يتم إعادة بيعها بالمسالك القانونية في مرحلة لاحقة، وإيداع حصيلتها المالية بالخزينة العامة للدولة بالتوازي مع استكمال إجراءات التحرير على صاحبي المخبزتين من أجل ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم وعدم الالتزام بتوفير الخبز على كامل فترات اليوم. يشار إلى أنه الإدارة الجهوية للتجارة وضعت برنامج مراقبة عملية بحث اقتصادي في قطاع المخابز، وانطلقت في تنفيذه منذ نهاية الأسبوع اللي فات لتثبت من واقع تزود المخابز بالفارينة المدعمة ومن وضعية تزويد السوق بالخبز. ونختموا بالخبر هذا، ونفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بولاية القصري محمد رشدي بناني أنه تقديرات إنتاج التين الشوكي في الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن مقابل نحو 250,000 طن في الموسم اللي فات. هذا في تصريحه للإذاعة الوطنية، وإن قال أنه الانخفاض هذا يرجع أساسا إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية اللي أتت على مساحة شاسعة من الحقول بمناطق الإنتاج في الجهة حسب قوله. كان هذا شعنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم،
2: ما زلنا معكم مستمعينا حتى الحتاج. بعد شوي جولتنا في الأجندة وأبرز التظاهرات والمواعيد الثقافية كالعادة، وفقرة من القلب للقلب اللي نختموا بها معاكم المشوار. وكيف كيف نختموا المشوار بالربح، ونفكركم تنجموا تاجيو شكون تحبوا تحضروا معاه السهرية غدوة، السهرية الراب مهرجان مساكن، دونك على الفاش فيسبوك راديو ريم اف ام تلقاو لافيش اللي تنجموا تحطوا فيها لي كومونتير متاعكم. موزيكا، خليكم مع فوزي بن جمرة وانا راجعين.

0: الاستشهار على ميرم اف ام.
1: عسلامة يا امرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
2: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
1: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
2: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
1: قالت لك شي وين حالا؟
2: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحلك وشت العيوني مقابل ستيك.
1: اي عرفتها.
2: قالت لك يا حاج، ستخيكتور مداحهم الليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار، الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
1: يا امرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
2: هيا حاج، 54 852 233 ولا 55 777 909.
1: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
2: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: بريكفاستنا النهار على صباحه يولي من 7 ل 11 معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار الموسيقى الضيوف والفقرات المتنوعة ملعد للموجة على نرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 ل 11 واسمع النهار على صباحه مع منى
1: العشرة وستة وثلاثين دقيقة. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت هذية مع التظاهرات وآخر المستجدات الثقافية، أخبار المهرجانات في لاجندا.
2: لاجندا لاجندا
1: في لاجندا. إذن نبدأ بجولة في أبرز التظاهرات نعطيكم عليها فكرة، لكن قبل ما نمشي للمهرجانات خلينا نحكيه على الفنانة التونسية آية بلاغة اللي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة رئيسية لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان عمان السينمائي أول فيلم، وذلك عن دورها في فيلم وين يأخذنا الريح للمخرج جمال قلاتي، وشارك العمل هذية في برشة تظاهرات وطنية وعالمية، وتوج في الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بجائزة أفضل سيناريو إلى جانب جائزة الجمهور، بالإضافة إلى تحصله على جائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل في مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط في جوان 2025، فضلا عن مشاركته في مهرجانات دولية وابداع عرضه في قاعة السينما منذ 15 جويلية اللي فات، ومنحت لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الرواية الطويلة برئاسة الفنانة التونسية هند صبري جواز المسابقة لكل من الفيلم اللبناني نجوم الأمل والألم المتحصل إذن على جائزة الجمهور وجائزة أفضل ممثل رئيسي، وجوائز المسابقة الأفلام الوثائقية طويلة العربية تم منح إذن الجائزة لفيلم حبيبي حسين إخراج ليكس بكري من فلسطين، وجائزة لجنة التحكيم لفيلم الجانب الآخر من الشمس إخراج سوري، بالإضافة إذن لعديد التتويجات الأخرى. وشهدت الدورة مشاركة تونسية هامة من خلال حضور عدد من الأسماء الفنية من بينها مهدي البرصاوي ومهدي الهميلي وظافر العابدي. نعم، في أخبارنا الثقافية أخبار المهرجانات خلينا نرجع إذن على مدينة قصر الهلال اللي سنة كانت كنا شهدنا إشارة الانطلاق الرسمي لفعاليات مهرجان النسيج الثقافي في دورته 31 واللي تمتد من 1 حتى 20 أوت، وإذن تتحول عاصمة النسيج التونسي تحولت في التظاهرة دي لمسرح مفتوح يحتضن نحدث الأشكال التعبيرية والعروض الفنية، وين تصدر المشهد الافتتاحي الدورة هذه استعراض كرنفالي ضخم. وبالنسبة للعروض الفنية انطلقت منذ يوم 3 أوت مع الفنان التونسي مرتضى الفتيتي، ومن بعد سهرت متنوعة باش نلقاو التراث الصوفي الهيب هوب، عروض موجهة زادة لمختلف الفئات. إذن في السياق هذايا كانت نجست فكركم بما أنه الانطلاق أثناء دورته التأسيسية المهرجان هذايا الافتتاح كان بالكرنفال العالمي للنسيج، 3 أوت سهرة الفنان مرتضى الفتيتي، 4 أوت كانت سهرة هشام سلام، اليوم سهرة ولد الترياني، غدوة غازي العيادي، 7 أوت عرض يونجر تو، دونك 8 أوت عرض المحافل، 10 أوت العرض المسرحي عبودة شو، 12 أوت سهرة الموسيقى ألف ليلة وليلة، 14 أوت سهرة مع الفنان كازو، و 17 أوت سهرة مع الفنان لطفي بوشناق، والاختتام باش يكون مع عرض الزيارة لسامي اللجمي. إذا الدورة هذه تقام بدعم من وزارة الشؤون الثقافية، وإذا بسهر من جمعية مهرجان النسيج والثقافة بقصر هلال. إذا ذي بخصوص قصر هلال نمشيو لباقي إذن المهرجانات الأخرى. عنا مهرجان النفيضة الصيفي اللي انطلق من 30 جويلة يتواصل حتى 11 أود. بالنسبة للسهرات اللي بقاو اليوم عنا عرض جعفر القاسمي عرض مسرحي، عنا زادة ندوة علمية اليوم هاد أطفال التوحد باش تكون نهار 6 أود، نهار 7 أود أمسية شعرية، نهار 8 أود عرض ريحة البلاد، وعروض للأطفال وعروض زادة للشباب، عرض راب زادة موجود في مهرجان النفيضة الصيفي. تنجموا تدخلوا تعملوا طلة على الصفحة الخاصة للمهرجان. نكمل مع باقي التظاهرات الأخرى ونمشي إذن لمهرجان سوسة الدولي. اليوم عرض الفنانة شيماء هلالي إذن سعر التذاكر عن 20 دينار وبالنسبة للكراسي 30 أو 20 دينار مدارج 30 دينار بالنسبة للكراسي. وغدوة عرض الزردة تعود بقيادة الفنانين عبد الكريم الباسطي وخالد سنوسي. نهار 7 أوت عرض الفنانة عبير النصراوي. نهار 8 أوت عرض يلا سوسة نغني بقيادة المايسترو إذن الرحالي. نهار 10 أوت مسرحية بامبين والفنان بسام الحمراوي. 11 أوت عرض الفنان لطفي بوشناق. 12 أوت أوبرا بيكين. 13 أوت عرض الفنان صابر الباعي. نهار 14 أوت مسرحية بسيل الفنان جعفر الجاسمي. و 15 أوت الاختتام مع فرقة الصنباتي للموسيقى العربية. ذي بالنسبة لمهرجان سوسة الدولية. نفكركم زادة بالنسبة لمهرجان مساكن الصيفي ما زالت العروض ما زال غدوة إذن سهرة الراب إذن باش تكون غدوة كما قلنا مجموعة من فنانين الراب اللي باش يكونوا في عرض غدوة. وأسعار التذاكر 10 دنانير وتباع من دار الثقافة علي بن خليفة بمساكن. كيف كيف ما زال عنا عرض الفنان التونسي ممثل التونسي كريم الغربي. وكيف كيف تنكملوا نعطيكم التفاصيل عن زادة مسرحية للأطفال عرض مسرحي وتنشيطي للأطفال إذن مسرحية رحلة الأمير إخراج الأستاذ منير المخينيني. وبالنسبة زادة فما سهرة أخرى اللي هي سهرة الراب مع الفنان دونك مغني الراب جنجون اللي بيشتكون نهار 3-18 أوت إذن كالعادة بدار ثقافة بمساكن. إذن هذه بالنسبة لجولتنا وأبرز معنا في فقرة لجندا
2: لجندا لجندا.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا بعد شوي فقرة من القلب للقلب. خليكم مع الموسيقى سعد المجرد ونرجعينا.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من 7 لل 11 على ريم اف ام. سيف سنه تحلى العشويه في مانيجم سيكر، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم مساحه الحريه مقابل المعتمديه.
1: بليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: هذه موسيقتنا اللي توصلنا لعشرة واربعة وخمسين دقيقة في النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه. النهار على صباحه.
0: إذن بالموسيقى هذه نوصلوا لآخر فقراتنا لليوم. فقرة من القلب للقلب.
1: من القلب للقلب. من القلب للقلب.
0: في من القلب للقلب. إذن فقرة الديديكاس اللي وصلونا على الباش فيسبوك راديو راما فام. نسلموا عليكم الكل اللي كتبتونا. نسلموا على مدام نجيت بابل صباح علينا، مدام زهرة كرموس اللي تقول الصباح الفل والياسمين على جميع المستمعين، نهاركم مزيان. نحب نهدي أغنية صنديدة لأختي نعيمة كرموس ونقولها ربي يطول في عمرك.

سلموا زيدا على مدام سميرة الزاوية تقول صباح الخير لكل فريقنا على صباحه. نهني بنت أختي العزيزة سمية الشلي بعيد ميلادها ونقولها إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ويفرحك.

كيف كيف زدنا نتمنوا عيد ميلاد سعيد من ديديكاس يجينا من مدام مريم خباشة تقول نحب نهني أختي مروة خباشة بمناسبة عيد ميلادها ونقولها كل عام وأنت حية بألف خير.

على مدام هاجر حضري، على مدام نجوى، على مدام سونيا قرفاطة، على شيماء اللي تقول كيف كيف نهاني روحي بمناسبة عيد ميلادي ونقول روحي كل عام وانت حية بألف خير، نقول لك جويز انيفرساري شيماء.

نسلموا زيدا على مدام سعيدة جربي، على مدام سونيا كرموس، على مدام عايشة وسلاتي تقول نطلب من الجميع يطلبوا شفاء لبنتي سونيا إن شاء الله ربي يشفاها. مدام سحر بالراجح نسلموا عليك برشا. مدام فتحية الأخرش تقول حب نهني بنت ولدي روضة الغالية بعد ميلادها ونقولها كل عام وانتي حية بألف خير إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمناه.

0: على مدام حبيبة جليسة، على سي حبيب العذاري، كيف كيف على مدام نجيبة كحلون لاغا، كيف كيف نلقاو لديديكاز زادة، ونلقاو الحق التشكيات زادة من المال مقصوص كما تقول مدام فاطمة بريري، 3 أيام في حي النور والماء مقصوص نهار وليل. كيف كيف زادة نسلم عليكم الكل حقيقة اللي كتبتونا، مدام دليلة عمروني، مدام بوميزة هدى، شكرا لكم الكل مستمعين معينا على المتابعة، على الوفاة، على إنكم سمعتونا لليوم في موعد اليوم الأربعاء 5 أوت 2026. إن شاء الله كنا خايف ظل عليكم، ونختم المشوار بالربح ونقولوا ألف مبروك اللي ربحوا التيكي معنا لليوم، مدام نجيبة كحلون، مدام عبير بوهلال، ليندا وأحمد عفريت اللي كتبونا على الباش فيسبوك راديو راما فام، مرحبا بكم تاخذوا التيكي متاعكم كي تجيوا بحذنا وتتسلموهم في مقابل الإذاعة. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة وعلى الاستماع، شكرا منير سلامة على الإخراج، منى البيجي كنت معكم من قدام الميكرو، موعدنا يتجدد غدوة نفس التوقيت، والموعد كالعادة نسمة صيف مع مهدي الساحلي العشوية على رمى فم، بقاو ديما معدلين وجودكم على الإذاعة اللي تونسكم ديما، سيسر واحكم وفي لمان. سيف سنة انهار على صباحه يولي من 7 للـ11، معنا تعيشوا جو الصبحية مع الأخبار، الموسيقى، الضيوف والفقرات المتنوعة، ملعدل الموجة على الرمى فاب كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع انهار على صباحه مع منى.
1: رمى فاب
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8. تسمعونا
1: على www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنسية.

0: الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام. رام اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: تونسنا. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام بنة المزيكا نون ستوب على رم فام على رم فام بقية الشهر على رم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى أفار في بنيان الدار.
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: أرام أفام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على أرام أفام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

0: المزيكا نون ستوب على رام اف ام. بنة المزيكا نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام تقيت الشهر على رام اف ام.
1: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
3: ظنيتك سلم ما بيبي

ماشي بلا وعشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب دب دوبان وعبي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

0: المزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام قيت الشهر على رم اف ام. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: المزيكا نون ستوب على رم فام. بنة المزيكا نون ستوب على رم فام. على رم فام تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: عملجي من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام راديو ارم اف ام ارم اف ام ديما معاك ديما معاك ارم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسه
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8

0: رنا فام فين ساكن؟ في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: مقيت الشهار على رنا فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000 وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا الموسيقى نون ستوب على أرام فام بنت الموسيقى نون ستوب على أرام فام

0: تابعونا
1: @rmfm.net
0: rmfm.net
1: بقية الشهر على rmfm.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالل؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: ايه عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار ونتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قلت لك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: بليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم إف إم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم إف إم.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيركت، بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حصير، ولمة عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيركت يرحب بيكم بساحة الحرية مقابل المعتمدية. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان لي من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسة قريبة الكل شيء. Des appartements au stand.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: رام فام الموسيقى نون ستوب على رام فام بنة الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رام فام رام فام
1: تسمعونا على www.ramfm.net
0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام راديو رام فام رام فام ديما معاك ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم لرم.
2: أنا شايف وعامل كيف أنا طاير كنسمة سيف.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم فرم. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على لرم فرم.
3: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل في موعد جديد من نسمة صيف بتاريخ اليوم 5 أوت 2026. سلام عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net سينو زادة على 99.8. نذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيقة الواتساب على 29 29 66 68. كيف كيف تجمعوا تتفاعلوا معنا وتكلمون على 71 134 396. باش نحكيه اليوم مع قرب تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التربوية. نحكيه على الاستغناء عن منصة مدرستي وتعويضها بمنصة الحياة المدرسية. هل هي الوسيلة اليوم الأسهل للتواصل ورقمنة الفضاء المدرسي ومدى تأثيره على المنظومة التربوية؟ أيضا نحكيه على تكلفة العودة المدرسية للتلميذ. بشكر معنا سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ إن شاء الله للحديث على كل النقاط هذه. سينا البداية كيف العادة باش تكون بعد شوية مع الميتيو وآخر بطبيعة المعطيات أحوال الطقس الجوي في النهار اليوم. بطبيعة اليوم كما قلنا 5 أوت 2026. مرحبا بكم الناس كل. تحية زميلنا إيهاب براوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. مرحبا بكل تفاعلاتكم. خليكم على الموسيقى بعد راجعين.
1: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
0: بقية الشهر على لرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا. بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطربية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد اللي لك تخوم ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة أنفولاين 27 198 888.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرام فام. راديو أرام فام. أرام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في نسمة سيف على أرام فام.
3: رجعنا لكم من جديد ماضي ساعتين و24 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا. والبداية مع الميتيو في نهار اليوم.
4: ميتيو رقص اليوم
3: يكون الوضع الجوي بداية من ظهر هذا اليوم الأربعاء 5 أوت 2026 ملائم لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية سليانة والقيروان وزغوان وتونس الكبرى ونابل، حيث تتراوح كميات أو أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية تصل مؤقتا إلى حدود 90 كيلو متر في الساعة. أيضا المهندس محرز الغنوش يقول بداية من الليلة انخفاض في الحرارة وأجواء منعشة بالمناطق الجبلية الغربية، ودور أو دور البطولة خلال هذه المرحلة هو نصيب النسمة الكافية. الرياح البحرية حاضرة قرب السواحل، إنما متوقع نسبة رطوبة عالية تجعل الحرارة المحسوبة والمحسوسة أعلى من الأرقام المتوقعة. هذا شعلنا في الميتيو. باش خليكم على الموسيقى، بعد شوية باش يكون معنا سيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ الحديث على آخر المستجدات اللي تهم العودة المدرسية.

0: بقية الشهر على نرم فم. صيف سنة تحلى العشوية في مانيجم سيكت. بارشة ألعاب ترفيهية للصغير واللي يدبي على حسير. ولما عائلية يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكت يرحب بيكم مساحة الحرية مقابل المعتمدية.
1: كبليسيتي
0: مع عقارية جلولو من تو تنجم تشري أبارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل أزور أول ريزيدانس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدانس مودرن افيك سون ستيل لوني سوا. مالا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كيلكوز أبارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
1: كبليسيتي
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: ماضي ساعتين وثمانية وثلاثين دقيقة. نسلم عليكم الله نسكن مواصلين في ساعتنا الأولى من نسمة صيف. مرحبا
1: انتم تسمعوا في نسمة صيف على رم اف ام.
0: تحية لكل مستمعين على 98.8 www.rmfm.net. لقيت هذا الانترفيو. نحكي مع اقتراب موعد تسجيل التلاميذ بالمؤسسات التربوية. نذكر أنه أعلنت وزارة التربية عن الاستغناء عن منصة مدرستي وتعويضها بمنصة الحياة المدرسية في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحسين التواصل بين المدرسة والأولياء. لكن يبقى سؤال مطروح حول مدى جاهزية هذه المنصة الجديدة لتبسيط الإجراءات وتأثيرها على المنظومة التربوية. وأيضا نحكي على ارتفاع تكاليف العودة المدرسية وتزايد الأعباء على العائلات التونسية. لمزيد التسليط على هذه المحاور بطبيعة معنا على المباشرة السيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. سيد رضا السلام ومرحبا.
2: وبك أكثر سمادي تحياتي ليك ولمستمعاتك ومستمعيك وشكرا على الاستضافة.
0: وبارك الله فيك سيد رضا على رحابة صدرك. اليوم منصة الحياة المدرسية, اليوم المنصة هذه المنصة الجديدة, هل تمثل حسب رأيك وقراءتك سريدة خطوة فعلية نحو رقمنة المؤسسة التربوية وتسهيل التواصل مع الأولياء ولا لا؟
2: شوف, هو ديما العناوين الجميلة ديما عندها مفعول إيجابي, لكن احنا ديما نلوزوا في الواقعية متاحة وفي الجاهزية والاستجابة إلى متطلبات المتوافر مع الأنظمة الرقمية. احنا نعرفوا رقمنا راهو من أهم الحاجات. رقمنا من المفروض أن يتساهل العلاقة, علاقة الطرفين, معناتها الإدارة والمواطن الوري في الحالة هذه. دونك نلقاو معلومات كسوى اللي ناخذوها ولا اللي نعطيوها في نهاية الأمر بطريقة سريعة من غير تنقل, من غير تأخير في الزمان. هذا المفروض. دونك ما نجمو كان احنا ديما التوجهات متاع الرقمنا وتسهيل معناتها تواصل المواطن مع الإدارة ديما نرحبوا به, لكن في نهاية الأمر أنا أشوف مختص في الإعلامية
0: أي.
2: والأشياء هذه مش بالسهل باش أنك تعلن عليها بطريقة وفي نهاية الأمر ربما تفقد الثقة متاع المستعمل. خاطر اليوم إذا احنا اليوم في الوضع الحالي هي الخصائص متاع المنصة هذه عديدة, معناتها كسوة للتسجيل للمتابعة التلاميذ متاع أولادنا, معناتها أولادنا وبناتنا. ربما نجم أن نتخيل ونتصور أنه فما عديد من الاستعمالات الأخرى اللي نجم أن نوصفوها كما ربما الدروس, إصلاح الامتحان, برشة حاجات. لكن تو في الوضع
0: فما اختلاف جوهري بين المنصة القديمة والمنصة الجديدة سريدا.
2: أكثر شمولية المنصة الجديدة, أكثر شمولية معناتها أكيد أنه وقت الإنسان يمر من كما قولوا احنا الفيرسيون في الانفورماتيك ديما فما تطور في الاستعمالات, تطور في الوظائف اكيد موجودين. لكن احنا تو في الوضع الحالي الاستعمالات متاع المنصة هذية تحتصر ولا تقتصر على التسجيل تو معناتها دون لي ميديا, فهمت؟ اور تو في التسجيل معناتها فما العديد والعديد من المستعملين يلقوا صعوبات في كلمة المرور, في ربما بطء, في عدم الامكانيه نتاع تخليص التكاليف التسجيل. ثم اشكاليه تقنيه اللي هي معناتها اكيد انها موجوده لكن تصعب الامور على المواطن على خاطر في نهايه الامر. شوف سمادي,
0: هي المخاوف هذه من الصعوبات التقنية والنفاذ اليوم للمنصة هذه يظل بدا على بكري وعمل شوية مشاكل حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ونشوفه في برشة جروبات يتسألوا يا أخي خدم لك يا أخي كيفاش, برشة تساؤلات وبرشة مخاوف.
2: أكيد أقول لك خدم برا مش يسجل الصباح بكري ولا يسجل في الليل مخر برا, معناتها شوف إذا ما لقيت صعوبات باش تخلص بالمنصة برا خلص بالتليفون. فما إشكاليات, وعلى هيك أنا ديما نقول راهو الإعلامية راهو فيها نقول أنا نواميس فيها ضوابط. أنا مختص في الإعلامية, دونك وقت تعمل منظومة إعلامية فما مراحل, فما نقول أنا أوبيراسيون دو برانداج, معناتها يلزمك أنت تحمي المنظومة من خاصة من عدم الثقة. راهو الإشكالية في الأنظمة الإعلامية في نقول أنا في الرقمنا نتاع الإدارة, في الرقمنا نتاع كل عمليه تواصل هي كثيفه. اذا انت لقيت صعوبات وربما لقيت اخلالات وصبيت وما خدالكش المعطيات ربما دونك نلقاو روحنا في اشكاليات كبيره. وبالتالي فما حاجه اخرى في مهدي اللي هي مهمه بالنسبه لي انا، هو انه اليوم هالرقم هذه ليست في متناول كل المواطنين.
0: هذا مهم.
2: اليوم مش كل تونسي عنده تليفون معناتها فيه الخصائص المطلوبه ولا حاسوب فيه المواصفات المطلوبه، مش كل تونسي عنده الامكانيات باش يعمل اشتراك بشبكه الانترنت. راهو احنا ربما راهو في اشياء اني الانسان اللي عنده يراها بسيطه. لقيت انا وقت نحكي على الاعلاميه نحكي معاك، بالنسبه لي انا عندي تليفون عندي حاسوب معناتها لو بروبليم نسبوس با بالنسبه لي انا. لكن وقت راه شكون يلقى صعوبات حتى باش يوفر ابسط الاشياء في حياته
0: في الوقت حياته احنا باش نسهل وقت في الوقت، يعني احنا نحبوا نسهلوا الامور لبرشا عباد باش تصعب عليهم.
2: اكيد معناتها مطالب باش يمشي يتنقل بيمشي للبرلينات يلوج شكون يدخلوا المعلومات معناتها، وفما حتى عمليات الطلب مع مكان الامر باش تتنقل على عين المكان تمشي للمؤسسه التربويه باش خاصه بالنسبه للتلامذه اللي يسجلوا روحهم اول مره تمشي باش توري ربما دفاتر ووثائق اللي هي تثبت معناتها حاجه بالاداره. دونك اليوم انا بالنسبه لي انا الرقم اللي هي دخل في منظومه نحكيو على الذكاء الاصطناعي ونحكيو يلزمنا نقولوا احنا نظن تكافؤ الفرص امام مستعملي هالرقم هذه.
0: نجم نقولوا يعني كانت مسقطه هذه يعني الرقم بطريقه مسقطه من غير تهيئه ربما الاولياء والتلاميذ اليوم للتطور الجديد والرقمنا والذكاء الاصطناعي وغيره.
2: والله يجي نقول لك كانت مسقطه، هو يلزمك تمشي في الاتجاه هذاك وبالتوازي يلزمك تخدم كما قلت انت توا تهيئ خدمة كبيرة معناتها يلزم يكون ثم فيها صنعة مش راولي في دانوك نخرج أنا ونعمل إعلان ربما فيه العديد اللي يشفرحوا به لكن الكثيرون هما يلقاو صعوبات. وانا دخلت حتى في التواصل يقول لك علاش ما خليتناش القديمه علاش بدلت لنا انت الجديده هذه، شنو هي الحاجات اللي بالعكس عقدت علينا الامور اكثر من سهلت علينا الامور. دونك فما اشياء كان من الضروري انه الاداره او سلطه الاشراف تاخذ بعين الاعتبار وتهيئ الشيء هذا على خاطر راهو ايش نقول لك حاجه لا مفر من رقمنا، لكن الرقمنا ما يلزمش تكون هي من العوامل اللي تزيد توسع اللي هو بين اللي عنده وما عندوش اللي يستطيع ولا يستطيع اللي متمكن وغير متمكن. فهمت؟
0: واضح. دونك في صورة نجاح المنصة وأكيد احنا مع الوقت أكيد باش نتجاوزوا بعض الصعوبات، نتصور المنصة هذه باش تخفف برشا فيما يخص الإجراءات الإدارية خاصة داخل المؤسسات التربوية سريدة.
2: أكيد هو يلزم خدمة متواصلة، يلزم خدمة. شوف أنا بالنسبة لي أنا هالجانب هذا ما يلزموش يخطي النقائص اللي عايشتها المنظومة التربوية التونسية، على خاطر شوف تعمل أشياء جميلة ونقبلوها والأشياء هي تتأقلم مع الواقع الحالي مع الاستعمالات الحالية. كي نحكي وقت تحكي أنت على الذكاء الاصطناعي الرقم تولي المنصة تولي حاجة ثانوية، تحكي على ذكاء تحكي على امكانيات كبيره. وانت اليوم عملت معناتها عمليه تواصل رقميه معناتها نقول انا سميق البيابا نتاع الذكاء الاصطناعي، هذا لا يمنع راهو انا بالنسبه لي اللي تعملوا انت الكل كوزاره كسلطه الاشراف يلزم يكون العلاقه التفاعليه كبيره مع النتائج. راهو سمادي انا بالنسبه لي راهو الاشياء هذه تولي اعلن عليها السيد الوزير منذ انتهاء السنة الدراسية الماضية، سواء في توفير الكتب ولا توحيد قائمة الكراسات ولا المنصة هذه ولا ربما حتى توفير المختصين، هذوما كلهم راهو إمكانيات داخلة يلزمك أنت توفرها وتوظفها للمنظومة. لكن الأهم من هذا هو أنك اليوم احنا قيمنا أداء السنة الدراسية اللي فاتت ولا سي لو بلوز امبورتون، لو بلوز امبورتون سي النتائج. والنتائج من
0: فما شونجمون في الزمن المدرسي ولا اليوم
2: الشكل
0: فيما يخص الزمان المدرسي والساعات اليوم والقرايه بالنسبه للصغيرات والضغط اللي موجود والادوات المدرسيه وبرشا اشكاليات يعني سيدي
2: ثم نخدموا عليهم. هذوما بالضروري لازمنا نخدموا عليهم لغايه لغايه هي انه تحسين النتائج. اليوم اذا نقول لك حاجه انت تقول لي انا ناقص استاذ ولا ربما عندي اشكاليه في الزمن المدرسي ولا عندي اشكاليه ربما في التواصل، إيه اذا ما تكونش عنده علاقه على خاطر في نهايه الامر السنه الدراسيه في نتائجها لا اخيب من أسوأ من السنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها أسوأ من اللي هي قبلها. دونك انا بالنسبه لي انا قاعد نوفر في امكانيات نعمل في مجهود، لكن في نهايه الامر يلزم احسن النتائج، وتحسين النتائج هو النتائج في الامتحانات الوطنيه، هو التقليل في العنف، التقليل في الدروس الخصوصيه، هو الحد ولا التقليل في المنقطع على الدراسه. هذه النتائج الحقيقيه اللي انا نلوج عليها ونبحث عليها ويلزمنا نخدموا عليها في نهايه الامر الناس الكل. دونك اليوم اذا انت تحط امكانيات والنتائج تتراجع في نهايه الامر تقول انا نصرف في مصروف وكاني نصرف نستثمر في حاجه سلبيه ما بقاش نستثمر في حاجه ايجابيه.
0: صحيح. سيري ذا في تصريح ليك في احدى المؤسسات الاذاعيه او الاعلاميه حكيت قلت اليوم فما ضروره لمراجعه الزمن المدرسي، تعليقك بطبيعه وربما اكثر ايضاحات في هذا السياق.
2: شوف انا بالنسبه لي انا وقت نحكي على الزمن المدرسي انا قلت العديد من الوزراء، مش العديد الكل، منذ حوار 2015 في نجي جلول وبعده جاء في حاتم بن سالم في فتحي سلاوي في بكلهم حكاوا عنهم يحبوا يحلوا المشكله في الزمن المدرسي. اكيد احنا الناس الكل مقتنعين بانه الزمن المدرسي الحالي هو ضاغط على التلميذ، كسوا في الوقت اللي عديه في المدرسه، في الوقت اللي عديه في الدروس الخصوصيه، في التحضير، الكرتابه الثقيله اللي يهز فيها على كتافه. دونك الناس الكل مقتنعين
0: بشيء. لكن كيفاش باش نغيروه؟
2: لكن كيفاش باش نغيروه؟ علاش؟ على خاطر وقت ترمي انت كلمه وتقول انا باش نغير الزمن المدرسي، نقول لك ما تغير حتى شيء. على خاطر الزمن المدرسي نتاع المرحله الابتدائيه يختلف عن المرحله الاعداديه ويختلف عن المرحله الثانويه. الزمن المدرسي في مهدي هو كانك باللغه الفرنسيه سي تان كريدي اورير، معناتها رصيد زمني باش تقرا به مواد، تقرا به ساعات تدريس لبلوغ مستويات من التحصيل المعرفي اللي انت لازمك تبلغهم. دونك اذا تقول لي نغير في الزمن المدرسي بالاكيد انك تتنقص في الزمن المدرسي، لكن اسكو عملت دراسه معناتها جديه المرحله الابتدائيه، المرحله الثانويه، المرحله الاعداديه، شنو هي المواد اللي ربما نقصوها، المواد اللي نحيوها، على خاطر في نهايه الامر راك انت ماشي في منظومه كل مرحله هي المرحله اللي بعدها، الابتدائي هي الاعدادي والاعدادي هي الثانوي. دونك اليوم سي با انونسي وقت تقول لي انا باش نبدل الزمن المدرسي نقول لك ما تبدل حتى شيء، وفي نهايه الامر ماكش متمكن من حتى شيء، على خاطر يلزم تقول لي نبداو بالابتدائيه والمرحله الابتدائيه ممكن جدا جدا، ندرسوا شنو ما ربما الحاجيات نتاع المرحله الاعداديه، ننطلقوا في التقليص ولا في تحديد المواد ولا في تحديد ساعات التدريس. خاطر شو سي مهدي نعطيك نجيك من الاخر، اليوم انت في المنظومه الكل في مرحلها يلزمك توصل الى مستويات معينه من التحصيل المعرفي في مواد يتم اقرارها. وقت تقول انا يلزمني نقري 900 ساعه في العام في الماده الفلانيه وفي الماده الفلانيه قداش من ساعه، دونك انت اولا بدات لازم تعرف شنو هي المواد اللي تقريهم وتعرف كل ماده قداش تقريها من ساعه، وتلم عدد الساعات نتاعك على السنه الدراسيه وتقسم هاك المجموع الساعات هذيك على عدد الاسابيع، ثم تعمل جداول الاقراص اليوميه. دونك انت وقت ترمي لي كلمه كيما كاش نبدل الزمن المدرسي قلت لك سامحني معناتها انا لا اقتنع باعلانك، خاطر تقول لي في المرحله الابتدائيه صحيح نجم نبدل تو في المرحله الابتدائيه. المرحله الابتدائيه كي نركز على القراءه والكتابه والحساب الناس الكل مقتنعين انه فما مواد لا فائده منها، فما بحوث قاعدين يخدموا فيهم الاولياء، فما جهد يرهق التلميذ في المرحله الابتدائيه. دونك نجموا احنا نقلصوا في المواد باش نقوي القدرات نتاع المتعلم اولادنا وبناتنا في السنوات الاولى نتاع التعليم الابتدائي في القراءه والكتابه والحساب، وممتو نخلقوا لهم ضمن اجتماعي هم حاجتهم بيه، على خاطر اليوم ولاد تعرف سي مهدي توا اولادنا وبناتنا قاعدين يقراوا سيف مع شتا يقراوا في براتيكمون في 365 يوم على 365 يوم ما عندهم سنه دراسيه ولا عندهم سنه اداريه يقراو فيها.
0: صحيح.
2: دونك اليوم تنقص عليهم التخطيط، خلي ولد ولدك ولا بنتك يلعب، يلزمه يلعب، يلزمه يتفرهد، يلزمه يطيح من البسكله، يلزمه يعمل يجري، يلزمه. دونك الاشياء هذه الكل احنا تجاهلناها وخلينا التلامذة بالحق عايشين ارهاق متواصل، وبالتالي من الضروره انك تخفف الزمن المدرسي خاصه في المرحله الابتدائيه. نتعدوا القدام. دونك يلزم عباد تعرف تستشرف المستقبل الاقتصادي نتاع تونس، لازم تستشرف الاختصاصات اللي يلزمنا نخدموا عليها، الاختصاصات اللي يلزمنا نخليوها ربما اللي نحيوها، والاختصاصات هذه بيدها هي ايش تحدد المواد. والان نقري المات والفيزيك والسيوس، نقري ربما الفلسفه، نقري العربيه الى مستويات معينه باش ينجم التلميذ يتابع دراسته في التعليم العالي ولا في التكوين المهني، ومن بعد نعمل روتور اونارير، نعمل هالمواد هذه نلم قداش ونحدد الزمن نتاع كل مرحله. اذا انت ما تعرفش الشيء هذا ولا انت ما تقولناش الشيء هذا، اخي تبدا مساله الدراسيه الجايه ولا اللي بعدها بالنسبه لك انت الزمن المدرسي. دونك سون ديزانونس بالنسبه لي انا اللي خلاونا نبعدوا على جوهر الموضوع، هو اصلاح المنظومه التربويه التونسيه بكل مكوناتها بما فيه الزمن المدرسي.
0: اكيد. به اخر نقطه سيري ذهب ربي فيما يخص ايضا العوده المدرسيه وتهم برشا الاولياء، يبدو انه فما ميزانيه اضافيه مقارنه بالسنه الدراسيه الماضيه، وحتى في يعني في حصصنا السابقة كانوا حاضرين بحضنا وممثل عن شركة أكيد يعني تبيع بالجملة فيما يخص الأدوات المدرسية، وأحكى على ارتفاع تقريبا في جل وأغلب المواد والأدوات المدرسية بنسب يعني متفاوتة. دونك اليوم فما مصاريف إضافية للأولياء وكلفة إضافية للولي بطبيعة اللي عنده صغار اليوم باش يرجعوا للقراية.
2: أكيد. هو أنه شوف اليوم اختيروا أنه كما قلت انت فما نسبه ارتفاع نتاع مواد، وارتفاع المواد المدرسيه ماهيش منعزله عن المواد الاخرى. ريت وقتي انت اليوم تغلي، معناتها نقول انا حتى المواد الحياتيه، معناتها فاتوره الضوء، فاتوره الماء، معناتها الخضره نتاعك اللي تشريها من السوق، دونك كلهم راهم مربوطين بعضهم، على خاطر ما فماش انكاس في العائله للمصاريف العاديه وانكاس موجوده للعوده المدرسيه. دونك هذا كله اكيد انه شي يخلي المواطن في الظروف هذه يتعب، وبالحق هو تعبان منذ سنوات، على خاطر احنا اليوم التعب المادي هذا اللي قاعدين عايشينه مش لنا بركه، راهو عملناه وحكينا عليه والعام

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فرمى.
1: أنا شايف وعامل كيف، أنا طاير كنسمة سيف.
0: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرمى فرمى. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة مع مهدي ساحلي على الرمى فرمى.
2: رجعنا لكم من جديد مطلثة و45 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ويصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8. مرحبا للناس كل مواصلين في ساعتنا الثانية ولقيت هذا الريكاب.
3: ريكاب ريكاب.
2: أكدت وزارة التربية أنه لم يتم بعد تحديد مواعيد الترسيم عن بعد السنة الدراسية 2026-2027، وأنه سيتم الإعلان عن رزنامة فتح خدمة الترسيم والخلاص الإلكتروني لفائدة التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية عبر القنوات الرسمية للوزارة، وذلك في موعد يحدد لاحقا. وأضافت الوزارة في بلاغ لها أن كافة عمليات التسجيل ستتم بصفة حصرية عبر منظومة الحياة المدرسية vscolaire.education.in دون أي وثائق ورقية بما في ذلك مضمون الولادة. وبالنسبة إلى عملية خلاص معلم التسجيل، أوضحت وزارة التربية أن كل آليات الدفع الإلكتروني متاحة للأولياء، سواء تعلق الأمر ببطاقات البنكية أو البريدية أو تطبيق ديسيت. اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء ما تقوم به وزارة التربية عبر قراراتها الإدارية في حركة النقل وتعيينات المديرين وغيرها من المسائل تراجعا خطيرا عن المكتسبات، محملة سلطة الإشراف كل ما سينجر عن ذلك من اضطراب أو فشل في العودة المدرسية القادمة. وأدانت في بيان تراجع عن مقاييس حركة المديرين والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة وتفرد بإنجاز حركة النقل للمعلمين دون تشريك الطرف النقابي في انتهاك لمبدأ الشفافية والتشاركية، والتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية بما يزيد في إثقال كاهل المديرين ويضر بحسن سير المؤسسات التربوية، إلى جانب تراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية وإجبار عدد من الإطارات التربوية الذي يمتهن أعمال إدارية على العودة إلى القسم دون أي اعتبار لوضعهم الصحي والنفسي ودون تقييم لقدراتهم على استئناف التدريس بعد سنوات من الابتداء عن الفصل. ونددت بعدم صرف منحة الريف والتراجع عن مقاييس إسنادها في اعتداء صريح على حقوق العاملين في المناطق الريفية وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة منها اتفاقية أتروا، بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع. واعتبرت أن وزارة التربية تحاول فرض الأمر الواقع وأنها تواصل انتهاز سياسة غلق باب التفاوض وإقصاء الطرف الاجتماعي وتنكر لمبدأ الحوار، وهو ما اعتبرته ضربا واضحا للحق الدستوري في العمل النقابي والتفاوض الجماعي، ويحمل استهدافا ممنهجا لمكتسبات قطاع التعليم الأساسي التي تحققت لسنوات طويلة من النضال والتضحيات وفق نص البيان. ينطلق التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة SMS للمشاركين في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي 2026 الناجحين في البكالوريا في الدورة الرئيسية 2026 للحصول على نتائج توجيههم الجامعي للسنة الدراسية 2026-2027 بداية من اليوم الأربعاء عبر إرسالية على الرقم 85000 من خلال كتابة أور ثم فراغ ثم رقم البكالوريا حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم. أضافت الوزارة في بلاغ لها أنه تم تحديد تاريخ الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمات الإرسالية القصيرة SMS يوم الخميس 6 أوت الجاري بداية من منتصف النهار وعبر موقع توجيه الجامعي www.orientation.in يوم الجمعة 7 أوت 2026. بمناسبة مشاركتي في إشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس الذي ينعقد اليوم 5 أوت 2026 بالعاصمة الأردنية عمان، أجرى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع الأمين العام للجامعة الدول العربية نبيل فهمي. وجدد الوزير خلال هذا اللقاء تهنيه للأمين العام على إثر تولي مهامه راجيا له التوفيق والنجاح، مؤكدا حرص تونس على دعم وإسناد جهود جامعة الدول العربية وتعزيز دورها في تطوير العمل العربي المشترك وإثراء مضمونه، فضلا عن فتح أفاق جديدة للتعاون القائم مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية. كما شدد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين بلداننا أو بلدنا والأمانة العامة للجامعة العربية، مثلما مثمنا الدور الذي تطلع به مؤسسات العمل العربي المشترك، لا سيما تلك المقيمة بتونس، باعتبارها رافدا للتعاون والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والتربوية. من جانبه أبدى الأمين العام لجامعة الدول العربية حرصه على مزيد الارتقاء بالعمل العربي المشترك في كنف التشاور والتنسيق بما يضمن النجاعة والفاعلية في مواجهة التحديات الماثلة، منوها بدور تونس الهام في هذا الإطار. وتناول اللقاء آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان أهمية تكثيف التحرك العربي والدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده بما يضمن صون مكانة القدس الشريف والحفاظ على وضعها التاريخي والقانوني وحماية مقدساتها. بحثت غرفة التجارة والصناعة لتونس مع وفد عن السفارة التايلاندية بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس وتايلاندا واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين. وانعقدت بالمناسبة جلسة عمل أمس ثلاثاء بمقر الغرفة بحضور نائب رئيس الغرفة التجارة والصناعة بتونس ناجح بن عبد السلام، وفد السفارة التايلاندية بالقاهرة يقوده الوزير المستشار للشؤون التجارية. وتم خلال اللقاء تأكيد على الإمكانيات الهامة التي تتيحها العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في ظل بقاء المبادلات التجارية بين تونس وتايلاندا دون مستوى القدرات والإمكانيات الاقتصادية للبلدين. وتركزت المباحثات على تحديد قطاعات جديدة للتعاون ودراسة سبل دفع الشراكات أو الشركات بين المؤسسات التونسية والتايلاندية، بما من شأنه تنويع المبادلات التجارية وإرساء تعاون اقتصادي أكثر توازنا. وتتسم المبادلات التجارية الحالية بهيمنة الواردات التونسية من تايلاندا، خاصة في قطاعات السيارات والآلات الصناعية والتجهيزات الكهربائية والحبوب والمواد الكيميائية والمطاط والبذور الزيتية والآلات والمعدات الطبية، وهو ما يترجم وفق المعطيات المقدرة أو المقدمة خلال هذا اللقاء إخلالا في الميزان التجاري لفائدة تايلاندا. وفي المقابل تتيح هذه الوضعية فرصة لتوسيع وتنويع الصادرات التونسية نحو السوق التايلاندية من خلال تثمين القطاعات والمنتجات ذات القدرة التنافسية. وتم في هذا الإطار تسليط الضوء على عدد من المنتجات والقطاعات التونسية الواعدة، من بينها زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية والمنتجات البيولوجية ومكونات السيارات والأسلاك والكابلات الكهربائية والمنتجات الصيدلية ومستحضرات التجميل الطبيعية، إلى جانب تكنولوجيات المعلومات والخدمات الرقمية. ومن شأن تطوير التعاون في هذا المجال وفق ما تم بحثه خلال اللقاء أن يساهم في تعزيز حضور المنتجات والخدمات التونسية في السوق التايلاندية، وفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات في البلدين بما يدعم الشراكة الاقتصادية وينسج علاقات تجارية أكثر تنوعا وتوازنا. بمشاركته أيضا بمناسبة مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس الذي انعقد بالعاصمة الأردنية 5 أوت، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراقي فؤاد حسين. ومثل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الشقيقة، وما يربط الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط متينة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرحب. وفي هذا السياق تطرق الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يعزز مسيرة التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وقطاعات الطاقة والزراعة والسياحة والنقل والثقافة. كما شدد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين تونس والعراق إزاء التطرق التطورات التي تشهدها المنطقة وتحدياتها، وبخصوص تطورات القضية الفلسطينية جدد الوزيران التأكيد على مواقف البلدين داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأهمية تكثيف التحرك العربي والدولي من أجل حماية القدس الشريف والحفاظ على مكانتها التاريخية ووضعها القانوني وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الجهود المبذولة ضمن اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك من أجل القدس. أعطى وزير التجهيز والإسكان صالح وصلاح الزويري اليوم الأربعاء إشارة انطلاق مشروع بناء 14 مسكن مملك في حي حشيد بسوسة، وقال في تصريح إعلامي أن آليات الكراء المملك قد جعلت حلم امتلاك مسكن حقيقة للعائلات محدودة ومتوسطة الدخل، مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي بلغ كلفته 2.6 مليون دينار يمثل النواة الأولى في ولاية سوسة، علما أن تسليم هذه المساكن سيكون قبل صيف 2027. وأكد الوزير أن المخطط التنموي 2026-2030 يهدف إلى إنجاز قرابة 5000 مسكن اجتماعي في كامل الولايات، وأنه قد تم تحديد خطة في سنة 2026 لإنجاز 1200 مسكن، وأوضح أنه من المنتظر الانطلاق في جميع الأشغال موفق السنة الحالية مع إطلاق منصة رقمية سيتم فتحها للعموم لتحديد المستفيدين وإعداد القائمة النهائية. أسفرت عملية المراقبة الاقتصادية المنجزة خلال السداسي الأول من سنة 2026 عن حجز 1926 قطعة من المواد المدرسية، إلى جانب إعادة تصدير أو إتلاف 30648 قطعة أخرى في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وضمان توفير مستلزمات مدرسية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة. وجاء الإعلان عن هذه النتائج خلال الإشراف وخلال الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء عبر تقنية التواصل عن بعد تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم استعراض مدى تقدم الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 التي انطلقت بصفة استباقية، وشملت هذه الاستعدادات وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء للوزارة تكثيث عملية التثبت من جودة المواد المدرسية ومدى استيفائها للبيانات الوجوبية الخاصة بالتأشير، إلى جانب مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية بما يضمن توفير منتجات مطابقة للمواصفات. كما تناول الاجتماع وضعية التزويد بمختلف ولايات الجمهورية مع التركيز على مستويات توفر عدد من المواد من بينها المياه المعدنية والدواجن والبطاطا والمواد الأساسية التي يوفرها الديوان التونسي للتجارة، مع التأكيد على مواصلة المتابعة اليومية واتخاذ الإجراءات اللازمة كلما دعت الحاجة. وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد بالمناسبة ضرورة إحكام الاستعداد للموسم والمواسم الاستهلاكية الكبرى وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف والعودة المدرسية، إضافة إلى التعامل مع فجوات الانتاج، وشدد في هذا السياق على أهمية التخزين باعتباره آلية أساسية لتعديل السوق وضمان انتظام التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية خاصة خلال فترات تراجع الانتاج، فضلا عن تأمين حاجيات بعض القطاعات الحيوية على غرار القطاع السياحي. كما دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد للاعتماد مقاربة استباقية في متابعة وضعية السوق تقوم على رصد المؤشرات واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تنعكس المتغيرات على مستويات التزويد والأسعار. وأكد أن عمل الوزارة لا يقتصر على معالجة الاضطرابات الظرفية، بل يشمل أيضا توقعها وتفادي تحولها إلى أزمات تمس المواطن وتوفر أو تؤثر في ثقة في السوق. وجاءت تصريحات الوزير خلال إشرافه أمس عبر تقنية التواصل عن بعد على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين الذي خصص لمتابعة انعكاسات التقلبات المناخية الأخيرة والمتغيرات الأخرى على وضعية التزويد والأسعار بمختلف جهات البلاد، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات المقبلة. وأكد عبيد وفق بلاغ الصادر عن الوزارة أن المرحلة الحالية تستوجب مزيدا من اليقظة الميدانية ومتابعة منظومة الانتاج والقطاعات الصناعية ومسالك التوزيع والمخزونات، مع الاعتماد على معطيات دقيقة ومحينة لرصد مؤشرات السوق واتخاذ قرارات استباقية قبل ظهور أي انعكاسات على التزود أو الأسعار. هذا شعنا في الركاب، شخليكم على الموسيقى بعد مواصلين ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: اللي على عودي.
1: عمل جيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
3: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في نسمة سيف على ارام افام.
2: رجعنا لكم من جديد لأربعة وثلاثة وعشرين دقيقة. نسلم عليكم الناس كل ونيوصل صوتنا في توقيتنا هذا. نعملوا إطلالة على أهم المستجدات والأخبار الرياضية، وين يستعد المنتخب الأولمبي التونسي بقيادة المدرب أنيس بوجلبان لخوض دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في ترانتو في من 21 أوت الجيري وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر المقبل. نعطيكم فكرة على برنامج المواجهات المنتخب التونسي. نهار السبت 22 أوت 9 متاع الليل تونس باش تواجه مقدونيا الشمالية. نهار الاثنين 24 أوت بداية من 10:30 متاع الصباح تونس تواجه المغرب. ونهار الأربعاء 26 أوت بداية من الساعة 10:30 صباحا تونس تواجه المنتخب التركي. قرر جمال الحمودي الانسحاب من مهامه على رأس الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار موقف الجامعة التونسية لكرة القدم والإعلان عن اسم المسؤول الجديد الذي سيتولى الإشراف على القطاع. وكانت الجامعة عينت الحمودي في شهر فيفري من سنة 2025 مشرفا عاما على قطاع التحكيم قبل أن يقرر الانسحاب. قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تثبيت نتائج عملية سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2026-2027 التي أجريت يوم 29 جويلية 2026. وأوضحت الرابطة في بلاغ وجهته إلى الكتاب العامين للأندية الرابطة المحترفة الأولى أن القرار يأتي بعد ورود مراسلات جميع الأندية بخصوص ملاحظاتهم ومواقفهم النهائية من عملية سحب الرزنامة. وأكدت وين أكد أيضا مكتب الرابطة اعتماد نتائج القرعة والعمل بها منيا بذلك الجدل المتعلق بالرزنامة الخاصة بالموسم الرياضي الجديد. كما توجهت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بالشكر إلى جميع أندية الرابطة الأولى على تفاعلها وتجاوبها مع المراسلات متمنية لها موسما رياضيا ناجحا. توصلت الهيئة المديرة لنادي حمام الأنف أو الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقسي لاتفاق ودي مع نظيرتها نادي حمام الأنف من أجل دفع مبلغ منحة تكوين اللاعب عمر بن علي. أعلن النادي الملعب التونسي اليوم تعاقده مع المهاجم البنيني فينينيو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر. يواصل فريق النجم الرياضي الساحلي استعداده وتحضيراته لانطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 22 أوت الجيري، أين يجري تربص في حمام بورقيبة بحضور 29 لاعب من بينهم عدة عناصر من فريق النخبة. ويخوض الفريق يوم غد الخميس ثاني الوديات ضد الأولمبي البيجي انطلاقا من 5:30 متاع العشية. نذكر فريق جوهرة الساحل كيلعب أولى الوديات ضد الترجي الجرجيسي وفاز بنتيجة 2-0. نرجع نحكي عن الملعب التونسي اللي تعاقد رسميا مع المدافع المحوري عزيز كناني 24 سنة بعقد يمتد لموسمين. نذكر أنه الكناني خريج الترجي الرياضي التونسي وتقمص أزياء الاتحاد الرياضي ببنغردين الاتحاد الليبي الأولمبي البيجي الأولمبي الليبي وخاض في الرابطة المحترفة الأولى 38 مقابلة وسجل هدفين. أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم عن تعيين الفرنسي هيرفي رونار مدربا جديدا للمنتخب الأول في عودة ثانية له إلى قيادة الأفيال بعد تجربة ناجحة التي توج خلالها بلقب كأس أمم أفريقيا سنة 2015. ويخلف رونار المدرب إيميريس فاي الذي أنهى الاتحاد تعاقده معه بعد مشاركة المنتخب في كأس العالم 2026 رغم نجاحه في بلوغ الأدوار الإقصائية قبل الخروج في الدورة 32 أمام النرويج. ويعد رونار من أبرز المدربين على مستوى المنتخبات الإفريقية إذ كان سبق له أيضا الفوز بكأس أمم أفريقيا مرتين مع زامبيا سنة 2012 والكوت ديفوار سنة 2015. كما تولى تدريب منتخبات المغرب السعودية أنغولا تونس في 2 مقابلات في مونديال 2026. أعلن الصحفي المختص بسوق الانتقالات اللاعبين رومانو أن النجم المصري محمد صلاح قد وقع رسميا عقد انتقاله إلى نادي ترابزون سبور التركي. وحسب تصريحه فقد أنهى صلاح جميع إجراءات التعاقد ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته الكروية بقميص النادي التركي بعد مشوار حافل مع فريق ليفربول الإنجليزي. من المنتظر أن يصدر نادي ترابزون سبور بيان رسمي ضمن تفاصيل الصفقة ومدة العقد إلى جانب تقديم اللاعب لوسائل الإعلام والجماهير. نكملوا اخبار الرياضيه بكره اليد، ونعلنت الجامعه التونسيه لكره اليد عن رزنامه الموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق يوم 5 سبتمبر القادم، والتي اسفرت عن مواجهات قويه في الجوله الاولى. نصرة بولبا في مواجهه النادي الافريقي، نادي كره اليد بجمال النجم الساحلي، مكارم مهديه بعث بن خيار، الاتحاد الرياضي التميمي في مواجهه الترجي الرياضي التونسي، جمعيه الحمامات في مواجهه سبورتينغ المكنين، والمنزه الرياضي يستضيف نادي ساقيتا زيت. هذه كانت أبرز الأخبار الرياضية في 24 ساعة الأخيرة. باش خليكم على الموسيقى، بعد مواصلين مع بقية فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا.

0: فيه.
1: رجعنا لكم من جديد لأربعة واثنين وخمسين دقيقة. نسلم عليكم الناس كلهم واسين في ساعتنا الثالثة لقيت هذا رقم اليوم.
2: رقم اليوم
1: الرقم اللون نحكيه على 5.1%، وين بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويليا 2026 بنسبة 5.1%، مسجلة بذلك تراجع مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت في 5.3%، وبعد أن كانت في حدود 5.5% خلال شهر مايو 2026 وفق بيانات نشرت مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويليا 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء، ويعود ذلك عن من ناحية إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات ب 6.6% خلال شهر جويليا مقابل 7.1% خلال جوان 2026، ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ 1.3% خلال جويليا 2026 مقابل 1% خلال جوان 2026، وارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل ب 6.5% خلال جويليا 2026 مقابل 6.3% خلال جوان 2026. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية فقد ارتفعت أسعارها باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 6.6%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16.7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 13.8% وأسعار لحم البقر ب 13.7% وأسعار الدواجن بنسبة 12.5% وأسعار السمك الطازجة بنسبة 11.6%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.9% وأسعار البيض بنسبة 3.8%. أما أسعار المواد المصنعة والخدمات فقد شهدت خلال شهر جويليا ارتفاع بنسبة 4.7% باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.1% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4.7%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4.3%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 16.6%. وسجل التضخم الضمني لشهر جويليا 2026 أي التضخم دون احتساب طاقة وتغذية تراجع إلى مستوى 4.8% بعد أن كان في حدود 4.9% خلال شهر الفارط، وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاع بنسبة 6.2% مقابل 1.1% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أنه نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7.4% مقابل 0.2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. الرقم الثاني نحكيه على 9 مليار دينار، وين بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالنسبة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها 9 مليار دينار خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، الذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه المواد أو الموارد نحو استثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. وجاءت التصريحات مجول خلال مشاركته اليوم الأربعاء الماضي في الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الثاني المنعقدة بتونس العاصمة تحت شعار طاقتنا بالخارج قوة دافعة للتنمية الوطنية، بحضور والي تونس عماد بوخريس والمدير العام المكلف بتسيير شؤون ديوان التونسيين بالخارج نيلة بالي وعدد من الخبراء والأكاديميين والفاعلين في مجال الهجرة والتونسيين بالخارج. وأكد رئيس الاتحاد أن التونسيين بالخارج الذي يناهز عددهم 2 مليون شخص يمثلون رصيدا بشريا واقتصاديا مهما لتونس، مشددا على ضرورة تحويل خبراتهم وكفاءاتهم وشبكات علاقاتهم إلى فرص استثمارية ذات قيمة مضافة بما يدعم خلق الثروة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. واعتبر في ذات السياق أن التحويلات المالية رغم أهميتها كمورد اقتصادي أو الاقتصاد الوطني ودليل على ارتباط التونسيين بالخارج ببلد ينبغي أن تكون منطقة أو منطلقا لتعزيز الاستثمار المنتج عبر توفير مناخ أعمال ملائم وآليات مرافقة أكثر فاعلية وربط المستثمرين التونسيين بالخارج بالنسيج الاقتصادي الوطني، كما أبرز مجول وفق بلاغ صادر عن الاتحاد يوم السبت تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على تونس بلغت خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 نحو 839 مليون دينار دينار، منها 825 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة، مع استمرار القطاع الصناعي في تصدير القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأضاف أن الإقليم الثاني الذي يضم ولاية تونس وريانا وبن عروس ومنوبة وزغوان ونابل يعد من أهم الأقطاب الاقتصادية بالبلاد، مشيرا إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يضمن أكثر من 4400 مشروع بهذا الإقليم بكلفة تنازل 28.6 مليار دينار، بما يوفر فرص واعدة للاستثمار والمبادرات الخاصة. ودعا مجهول في ختام كلمته رجال أعمال والكفاءات التونسية بالخارج إلى الإسهام في دفع الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس، معتبرا أنهم يمثلون أفضل سفراء لبلدهم وقادرون على استقطاب المستثمرين الأجانب والمساهمة في تحقيق تنمية وطنية مستدامة. الرقم الثالث اليوم نحكيه على 10.7 مليون قنطار، نحكيه على وين أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي في 2027، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولار. وارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600 ألف قنطار الموسم الماضي إلى 1.1 مليون قنطار في هذا الموسم، ما سيسمح أيضا بهامش تحرك على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية، إذ تستهلك تونس معدل 100 ألف طن شهريا من القمح اللين، ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين لتحويلها إلى فارينة لإنتاج الخبز أساسا. وتوقع الميزان الاقتصادي لتونس أن يكون معدل صابة الحبوب لموسم 2025-2026 في حدود 19 مليون قنطار، غير أن تحيين وزارة الفلاحة رفع هذه الكمية إلى أكثر من 20 مليون قنطار. وعانت تونس في السنوات الأخيرة من الجفاف الذي الأمر الذي أثر بشكل لافت على محاصيل البلاد من الحبوب، لتعود إلى تسجيل معدلات مرضية نسبيا بداية موسم 2024-2025 بصابة في حدود 20 مليون قنطار. هذا شعنا في رقم اليوم، باش خليكم الموسيقى مواصلين بعد شوية ما بقيت فقراتنا في نسمة صيف. مرحبا
2: نسمة صيف، ترجع لكم بعد شوية بقية الشهر على ميرم افام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
0: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
2: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
0: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
0: وانا ما زلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925، وإلا 25 455 777. وكان تحب زيد عمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
2: الصيف سنه تحلى العشويه في مانيجم سيركت، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حسير، ولمه عائليه.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على لارما فاما مع عقارية جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
2: بوبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
1: الموسيقى النون ستوب على أرام أفامه.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هيرجلا، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
1: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net بقيت الشهر على RMFM.
1: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
0: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أني بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنة حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على الباراسكولير والجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلت لك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية؟
2: خويا شنية حاجتك أنت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منها وقريت حل منها وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عندك قريب.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: تقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على رام فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتشيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية، وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
2: كبريسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
0: المزيكا نون ستوب على رام فام، بنت المزيكا نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net
2: قيت الشهر على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
3: بابليسيتي
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك.
6: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1
5: 71 177 1.
6: وخلي مساجك وسمع الصوت
5: وسمع الصوت.
6: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
7: الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام.

0: تسمعونا
1: @rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك،
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: بقية الشهر على ميرم افام. صيف سنه تحلى العشويه في مانيجم سيكر، برشا العاب ترفيهيه للصغير واللي يدبي على حسير، ولما عائليه يوميا من 6 حتى نصف الليل. مانيجم سيكر يرحب بيكم بساحه الحريه مقابل المعتمديه.
2: كبليسيتي
1: يا مرا، أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
3: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة. شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة يا، وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستناه، المره هذه مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
2: كبليسيتي
1: كافي غستو اللمة، ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
2: Publicity.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
1: المزيكا نون ستوب على أرم فام، بنت المزيكا نون ستوب على أرم فام.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا @rmfm.

0: كرامة فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8
0: بقية الشهر على كرامة فام.
2: يا صاحبي بديتش تخمم في رجوع القراية، زعما كيفاش في القضية السنة؟
3: لا يا صاحبي، مع نيوسكولي أنا بالي مرتاح في دورة واحدة ومرة واحدة نقضي كل شيء من الكتب للكراسات السكادو وكل ما يلزم، شوى مزيان برود وكل شيء موجود. وانتي ما زلت تخمم؟ نيوسكولي السنام حفلتها بالبروموات والمفاجآت من 25 جويلية حتى 15 أكتوبر، تمتع بتخفيضات استثنائية توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، 10% على الأدوات المدرسية والمكتبية، 20% على باراسكولير وليجوي، والتخفيض على الكاس يزيد. ملا زورونا في مساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد نيوسكولي، تقرب لكم أكثر وتحط على ذمتكم فضاء الكيف في سوسة بخزر قرب رومبوان غزالي مقابل لكل فرانسيز. باش تعرف أكثر كلمنا على 20-955-407 وإلا 99-872-000. مش قلتلك أن يسكولي أراهي المكتبة المثالية.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام. سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام، راديو رمى فام، رمى فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net
1: rmfm.net.

0: أرام فام
1: فيم ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليكين تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. النوبة
4: النوبة.

0: الموهبة.
1: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك.
3: وقولها وما تخليهاش في قلبك.
2: ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
3: وسمع الصوت.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: رام فام في مساكن في سوسة والمنستير على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك، ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب نون ستوب على رام فام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك RMFM
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM